حسانا جميلات، ووصفها أيضا بقوله بأن المقام فيها مقام أبدي أي لا نهاية له، ووصفها بأنها حبرة ونضرة، يعني بقوله نضرة أن وجوه أهل الجنة ناضرة أي جميلة، لأنهم ليس عليهم فيها أي انزعاج. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حبرة فمعناه أنهم في بحبوحة عيش، أي أن عيشهم واسع لا يصيبهم فيها ضيق، ووصفها بأنها دار عالية وبكونها بهية. وهناك حديث صحيح أيضا بأن الجنة منها ما بناؤه لبنة من فضة ولبنة من ذهب، هي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر جنان كثيرة. وورد في عدد أبواب الجنة أنها ثمانية، مع قوله صلى الله عليه وسلم بأن أبوابها ثمانية، قال فيها في حديث فيه فضل حارثة بن النعمان الذي قتل شهيدا في معركة أحد، حين جاءت أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك تعلم منزلة حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة وإلا بكيت بكاء شديدا. فقال لها صلى الله عليه وسلم أهبلت؟ إنها جنان كثيرة وإن ابنك في الفردوس. وروي أيضا في الصحيح في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، فقال أطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ذكر في هذا الحديث لأبي هريرة أن من أخذ بهذه الخصال دخل الجنة بدون عذاب. إحدى هذه الخصال إطعام الطعام، وصلة الأرحام إحدى هذه الخصال أيضا، وأيضا يحصل به الثواب أي بإطعام الطعام إن كان للمسلم وإن كان لغير المسلم، لكن إطعام المسلم أفضل. قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني الأسير الكافر. ليس إطعام الطعام مقصورا على المسلم، بل يكون فيه أجر وثواب لمن أطعم الكافر أيضا، لكن إطعام المؤمن أفضل. قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وجاء أيضا بالإسناد الصحيح أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رجلا فاضلا صالحا، مع كون أبيه عبد الله بن أبي رأس المنافقين الكافرين، جاء عبد الله ذات يوم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه بلغني أن أبي يقول كلمات، أي مما يسوء الرسول من كلام الكفر، كالذي ذكر الله تبارك وتعالى من قول هذا المنافق لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقوله لا تنفقوا على من عند رسول الله، وغير ذلك. جاء عبد الله الذي هو ابن هذا المنافق عبد الله بن أبي استأذن الرسول في قتله، أي في قتل أبيه المنافق، فلم يرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، بل قال له أحسن صحبته، أحسن صحبته، معناه عامله معاملة حسنة. فيفهم من هذا الحديث أيضا أن إطعام الطعام فيه أجر وثواب إن كان المطعم كافرا، لكنه ورد حديث صحيح، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ثابت أنه ينبغي العناية بإطعام الطعام للمسلم، بمعنى أن إطعام المسلم أفضل. وهذا ما ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وهو حديث حسن الإسناد رواه الترمذي، ويعني أن المؤمن التقي أولى بأن يطعم الطعام من غيره، أي من المسلم الفاجر والكافر.
فإطعام المسلم التقي أفضل من إطعام المسلم الفاجر والكافر. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يأكل طعامك إلا تقي. والخصلة الثالثة في حديث أبي هريرة هي قيام الليل، بمعنى أن يصلي العبد المؤمن في جوف الليل ما قل أو كثر. لو صلى في جوف الليل ركعة الوتر المفردة حصل له أصل ثواب القيام. ولا يخفى أنه إذا كان ما يصليه أكثر من ركعة واحدة مفردة يكون له عند الله تعالى أجر عظيم. فقد كان غالب أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل في 11 ركعة وزاد في بعض الليالي. وأما الأرحام فهم كل قرابة للرجل، إن كانت قرابة ترث وإن كانت قرابة لا ترث، فكل يجب صلتهم. ومعنى الصلة زيارتهم لمن استطاع ومراسلتهم لمن لم يستطع، والإحسان إلى المحتاج منهم إن استطاع. فمن علم إن كان رجلا أو امرأة أن في رحمه من هو محتاج للإحسان إليه من أجل الفقر، وكان عنده ما يزيد ويفضل عن حاجاته، فإن لم يصل رحمه مع علمه بحال رحمه فإن هذا قاطع رحم، يعد قاطع رحم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، رواه البخاري، أي لا يدخل مع الأولين بل يدخل مع الآخرين بعد عذاب. وصلة الرحم لا تقتصر فقط على صلة الرحم الذي يصلك، بل عليك أن تصل الذي يصل والذي لا يصل. وفي هذا جاء الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من يصل رحمه التي قطعت. يعني أن صلة الرحم التي هي أكثر ثوابا وأعلى درجة هي أن يصل الرجل رحمه الذي يقطعه، لأنه يكون له أجره، أجر صلته عند الله تعالى لا يضيع، لا يضيع هذا الأجر، ولكن ذلك الذي قطع هو يحمل وزره. وأكثر الناس في هذا الزمن ينظرون إلى المعاملة بالمثل، فيصلون من يصلهم ويقطعون من لا يصلهم، فهذا من الهالكين عند الله. هذا في الرحم الذي لا تعلم منه كفرا، أما الرحم الذي تعلم منه كفرا فلا حق له عليك، إن قطع ولاؤه بكفره ليس له عليك حق. وإن أردت أن تهجر رحما تعلم منه الفسق بنية أن ينزجر عن فسوقه وأشعرته بأنك تجفوه لأجل ذلك فجفوته، كان ذلك جائزا، لأنه قد يتأثر بذلك فيترك ذلك الفسوق الذي من أجله كرهته وجفوته. وفي الختام أيها الأحبة المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العاملين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصل الرحم ونطعم الطعام ونصلي بالليل والناس نيام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بلا عذاب، سالمين آمنين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فهذا درس في بيان جواز الاستعاذة بغير الله. اعلم رحمك الله أن الإمام أحمد أخرج في مسنده بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر أن الحارث بن حسان البكري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. الحديث بطوله دليل يبطل قول نفاة التوسل: الاستعاذة بغير الله شرك. الحارث بن حسان البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهلا أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، أي إلى جهة القتال. قال: فجلست. قال: فدخل منزله أو قال رحله. قال: فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال: هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ قال: فقلت: نعم. قال: وكانت لنا الدبرة عليهم، أي الغلبة، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء، وهي أرض في جزيرة العرب. فحميت العجوز واستوفزت، أي جلست جلوس المستوفز كالذي يجلس على أصابع قدميه وركبتيه، أي ما يكون قريبا من القيام. قالت: يا رسول الله، فإلى أين تضطر مضرك؟ معناه: إلى من تلجأ مضرك، أي أبناء قبيلتك التي أنت منها تستعطفه. قال: قلت: إنما مثلي ما قال الأول: معزاء حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: هيه، وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه، ولكن يستطعمه، أي يريده أن يظهر معرفته. قلت: إن عادا قحطوا أي انقطع عنهم المطر، فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا، يسقيه خمرا وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة يطلب المطر من الله، لأن هؤلاء كانوا مع شركهم يعظمون مكة، فنادى: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود، والغالب أن السحابة السوداء هي التي تحمل المطر. فرح فقال: الآن ينزل المطر. فنودي منها أي ناداه الملك قائلا: اختر. فأومأ إلى سحابة منها سوداء، فنودي منها: خذها رمادا رمددا، لا تبقي من عاد أحدا. معناه: هذه السحابة لا رحمة لكم فيها، لا تحمل مطرا بل تحمل هلاككم. هم فرحوا، قالوا: هذه السحابة تحمل مطرا، وكان أصابهم قحط، لكن هي تحمل عذابهم، الله أهلكهم بالريح، ما ترك منهم أحدا، أخذتهم ومواشيهم وأموالهم إلى السماء، ثم ردتهم وقد انفصل الرأس من الجسد، ظنوها رحمة. قال: فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل: وصدق. قال: فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد. انتهى. أي لا ترجع بالخيبة. ووجه الدليل في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للحارث: أشركت لقولك ورسوله، حيث استعذت بي، وقد جمع الحارث الاستعاذة بالرسول مع الاستعاذة بالله، وذلك لأن الله هو المستعاذ به على الحقيقة، وأما الرسول فمستعاذ به على معنى أنه سبب. فتبين للحارث أن حاجتها مثل حاجته، هو جاء ليطلب من الرسول أرضا من الأراضي، وهي نفس الشيء كان في قلبها أن تطلب من الرسول. فلما أوصلها إلى الرسول فإذا بها تذكر للرسول ما عندها، ما كان في ضميرها أي في قلبها. فقال الصحابي: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد، يعني أعوذ بالله أن أكون خائبا في أمل الذي أملته. معناه: هذه المرأة تريد أن تسبقني إلى ما هو حاجتي. فإن قال قائل: هذا استعاذة بالرسول في حال حياته وفي حضرته، ونحن لا ننكر هذا، إنما ننكر الاستعاذة به بعد موته، قلنا: الاستعاذة معنى واحد إن كان طلبها من حي حاضر أو غائب، فكيف يكون طلبها من الحاضر جائزا ومن الغائب شركا؟ هذا غير معقول، فإن المؤمن إن استعاذ بحي أو ميت فإنه يرى المستعاذ به سببا، أي أنه ينفع المستعيذ به إن شاء الله، أي إن كتب الله أنه ينفعه. وهذا المعنى لا فرق به بين أن يكون المستعاذ به حيا حاضرا أو ميتا غائبا، فلا الحي الحاضر المستعاذ به خالق للإعاذة ولا الميت. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ وأين معنى عبادة غير الله في هذا؟ أليس معنى العبادة لغة وشرعا نهاية التذلل؟ وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

الاستقامة عين الكرامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اعلم أخي المسلم أن الاستقامة هي لزوم طاعة الله والتزام نهج الإسلام بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وهي درجة عالية تدل على كمال الإيمان وعلو الهمة. إخوة الإيمان، إن حق الولاية والاستقامة هو العلم مع العمل. لذلك لما سأل أحد الصحابة وهو سفيان بن أبي عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أجابه عليه الصلاة والسلام بكلمات موجزة وبليغة: قل آمنت بالله ثم استقم. إن أولياء الله أقوام باشرت بواطنهم روح اليقين، وصفت سرائرهم بنور التقوى، يكرمهم الله في الدنيا والآخرة بفضله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وفي رواية: ويكون من أوليائي وأصفيائي. إن الله سبحانه وتعالى أعد لأوليائه الصالحين بعد موتهم خيرا كثيرا، لأنهم تقربوا إلى الله بأداء ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: بمدح المصطفى تحيا القلوب.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد

فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود

يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا

ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟

قل ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول.

أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول

بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ فادي علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده بعبادته ليبتليهم أيهم أحسن عملا، أي ليظهر المطيع من العاصي، وهو عالم من هو المطيع ومن هو العاصي. قبل أن يخلقهم هو عالم بمن هو المطيع وبمن هو العاصي. كلفهم بعبادته لأداء فرائضه واجتناب ما حرم عليهم، لا ليتبين له، بل هو عالم بكل شيء في الأزل لا يتجدد له علم، وإنما ليظهر لعباده حتى يعلموا من هم المطيعون ومن هم العصاة. وهذا معنى ما ورد في القرآن الكريم من نحو قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيستحيل على الله تعالى أن يعلم بشيء لم يكن عالما به في الأزل، بل كل شيء حدث أو سيحدث فهو عالم به في الأزل، أي بعلمه الذي لا بداية له، لأن الله تبارك وتعالى تنزه عن أن يتصف بصفة حادثة تحدث بعد أن لم تكن موجودة. بل كل صفاته من علمه وقدرته وغير ذلك أزلي. وأما ما ورد في القرآن مما يتوهمه بعض الناس الذين لا فهم لهم، أن الله يعلم بالشيء بعد أن كان لا يعلم به، فذلك ليس معنى الآية. وذلك كقوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فقوله تعالى حتى نعلم معناه حتى نميز للعباد الصابرين من غير الصابرين، وليس المعنى أنه أراد أن يتجدد له علم بما كان لا يعلمه. ثم هو تبارك وتعالى كان قادرا على أن يجعل العباد كلهم أتقياء كسيدنا محمد، بحيث لا يكون فيهم عاص ولا سيء خلق ولا خبيث، لكنه علم في الأزل وشاء وقدر أن يكون قسم من عباده أتقياء صالحين طيبين، وشاء أن يكون فيهم طالحون فاسدون عصاة مفسدون. وعلم أن هؤلاء الذين علم وشاء أن يكونوا صالحين مآلهم في الدار الآخرة النعيم المقيم الذي لا يزول ولا ينقطع في تلك الحياة التي لا نهاية لها. وشاء أن يكون الفاسدون الطالحون من الكفار وغيرهم من أهل العذاب الأليم. وشاء أن يكون هؤلاء أيضا قسمين: قسم يكونون من أهل العذاب الأليم لا يخرجون منه، وعذابهم دائم لا ينقطع، وقسم منهم علم أنهم يذوقون العذاب برهة من الدهر ثم يفارقونه. القسم الأول هم الكفرة الذين كذبوا رسول الله، والذي يكذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل جميعا، لأن الرسل جاءوا بدعوة إلى عقيدة واحدة، كلهم جاءوا ليدعوا الناس إلى الإسلام، أي عبادة الله والإيمان بالملائكة والجنة والنار والحساب والجزاء بالثواب على العقوبة. فلا يصح الإيمان بواحد منهم مع تكذيب آخر. لا يصح أن يقول المرء أنا أؤمن بموسى ولا أؤمن بمحمد، وكذلك العكس. أما أن يقول أنا تابع لشريعة محمد ولست تابعا لشريعة غيره من الأنبياء فذلك صحيح، لأن شريعة محمد تختلف عن شرائع من قبله من الأنبياء، أي أنه أنزل على محمد أحكام تخالف ما أنزل على من قبله من الأنبياء، وذلك كاختلاف شريعة محمد عن الشرائع التي أنزلت على الأنبياء الذين قبله في فرض عدد الصلوات، فإن الله تبارك وتعالى فرض على محمد 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يفرض على من قبله من الأنبياء إلا أقل من ذلك، فرض على بعض منهم 1 صلاة، وفرض على بعض 2 صلاة، وكذلك اختص محمد بأن فرض عليه التيمم للصلاة عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال الماء، ولم يكن ذلك في شرائع الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا فقدوا الماء توقفوا عن الصلاة حتى يجدوا الماء، وهذا دليل على أن محمدا وأمته خصهم الله تعالى بمزيد الفضل كما خصهم بغير ذلك من فضائل عديدة. ولا يصح الإيمان بنبي من الأنبياء مع تنقيص واحد منهم، فمن طعن في نبي من أنبياء الله ومدح غيره منهم فكأنه طعن في الجميع فيكون كافرا، وذلك كما يروى عن شخص أنه قال إن محمدا شجاع وأما موسى فجبان، هذا الإنسان كفر. فمن عاب نبيا من الأنبياء بوصفه له بنقيصة كالجبن أو الخيانة ونحو ذلك من النقائص صار كافرا بجميع الأنبياء، ولا ينفعه مدحه لمحمد ليزعم أنه مسلم، لأن الطعن بموسى طعن بمحمد، فمحمد جاء بتزكية الأنبياء جميعهم، أي بأن أنبياء الله كلهم سالمون من الخيانة والرذائل. فيجب الإيمان بأن كل شريعة من شرائع الأنبياء كان اتباعها واجبا قبل أن تنزل شريعة أخرى، ثم بعد أن نزلت شريعة فيها نسخ ما في بعض الشريعة السابقة وجب العمل بالشريعة الجديدة. نقول الشريعة السابقة انتسخ العمل بها، لا نقول بطلت، بل نقول لا يعمل بها، إنما يعمل بالشريعة الجديدة. ثم لما كان محمد خاتم الأنبياء لا نبي بعده، إنما هو نبي العالمين إلى آخر الدنيا، كانت شريعته ناسخة لتلك الشرائع، وليس معناه أن تلك الشرائع كانت باطلة، إنما كل شريعة كان حقا اتباعها، إنما الالتزام بها ينتهي عندما أنزل الله بها النسخ. كان في الشرائع السابقة أنه يجوز للمسلمة أن تكون تحت عصمة كافر، كما كانت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون تحت هذا الطاغية الذي هو رأس من رؤوس الكفر، وهي مؤمنة بل صالحة تقية ولية، وذلك لأنه كان في ذلك الوقت جائزا أن تكون المرأة المؤمنة تحت عصمة كافر. واستمر الأمر على ذلك إلى أن نسخ الله الحكم في شريعة محمد بعد الهجرة النبوية بنحو 6 سنين، أي أن التحريم أنزل قبل وفاة الرسول بنحو 4 سنوات، ولا يزال حراما إلى يوم القيامة. فلا يجوز لقائل أن يقول يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة، لأنه كان في أيام الأنبياء الأولين يجوز أن تكون المرأة تحت عصمة الكافر، أليس دين أولئك حقا؟ يقال له دين أولئك الإسلام ودين محمد الإسلام، لكن الله بعد أن أمرهم بدين واحد أنزل على هذا من الأحكام ما شاء، ثم غير ذلك الحكم بالنسبة لمحمد، فلا يجوز ترك اتباع شريعة محمد بدعوى أن شريعة من قبله كذا وكذا. وإذا قال الملحد أليس كان في تلك الأيام جائزا أن تكون المرأة المسلمة زوجة لكافر مثل فرعون، وأنتم تقولون إن الأنبياء كلهم على حق، فما علينا إذا بقينا على ما كان عليه الأنبياء الأولون قبل محمد؟ فيقال له إن الله يحرم ما شاء على من يشاء ويحل ما شاء لمن شاء لا اعتراض عليه، والإباحة السابقة والتحريم الذي هو الأخير كل لحكمة ليس عبثا. فمن حاول تحليل ذلك بعد أن حرمه الله تعالى فهو مرتد كافر. هذه المسائل التي يكثر الأخذ والرد فيها بين المسلمين وغيرهم ينبغي الاعتناء بما يجب حفظه للرد عليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حكي أنه كان رجل من بني إسرائيل على ساحل البحر، فرأى رجلا وهو ينادي بأعلى صوته: ألا من رآني فلا يظلمن أحدا. فدنا منه وقال:

عبد الله، ما خبرك؟ فقال له: اعلم أني كنت رجلا شرطيا، فجئت يوما إلى هذا الساحل فرأيت صيادا قد صاد سمكة، فسألته أن يعطيني إياها فأبى، فسألته أن يبيعها لي فأبى، فضربت رأسه بصوتي وأخذتها منه قهرا ومضيت بها. فبينما أنا سائر بها إذ عضت السمكة على إبهامي، فحاولت أن أخلص إبهامي منها فلم أقدر، فجئت إلى عيالي فحاولوا أن يخلصوا إبهامي منها فلم يقدروا إلا بعد تعب شديد، فأصبح إبهامي قد ورم وانتفخ، ثم انتفخت منه عيون من آثار أنياب هذه السمكة. فذهبت إلى طبيب، فلما نظر إلى إبهامي قال: هذه آكلة بلا شك، وإن لم تقطع إبهامك هلكت. فقطعت إبهامي، ثم ضرب الألم على يدي فلم أطق النوم من شدة الوجع، فقيل لي: اقطع كفك، فقطعتها وانتشر الألم إلى الساعد وآلمني شديدا، وجعلت أستغيث من شدة الألم، فقيل لي: اقطعها من المرفق، فقطعتها فانتشر الألم إلى العضد وضرب الوجع على عضدي أشد من الألم الأول، فقيل لي: اقطع يدك من كتفك وإلا سرى الألم إلى جسدك كله، فقطعتها. فقال لي أحد الناس: ما سبب ألمك؟ فذكرت له قصة السمكة، فقال: لو كنت رجعت في أول ما أصابك الألم إلى صاحب السمكة فاستحللت منه واسترضيته ما قطعت من أعضائك عضوا، فاذهب إليه الآن واطلب رضاه قبل أن يأكلك الألم. قال: فلم أزل في طلبه في البلد إلى أن وجدته، فوقعت على قدميه أقبلهما وأبكي، فقلت: يا سيدي، سألتك بالله إلا عفوت عني. فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنا الذي أخذت منك السمكة غصبا، وذكرت له ما جرى علي وأريته يدي كيف قطعت. فبكى حين رآها وقال: يا أخي، قد أحللتك منها. فقلت: يا سيدي، سألتك بالله، هل كنت دعوت علي لما أخذتها منك؟ قال: نعم. قلت: اللهم هذا يقوى علي بقوته على ضعفي، وقد أخذ مني ما رزقتني، فأرني فيه آثار قدرتك. فلنتق الله جميعا قبل الفوات والممات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

موعظة المتقين. ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لرجل يسأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بلا عمل ويرجو التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بقول الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع لم يقنع، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، إن سقم ظل نادما وإن صحت أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

0: الرجيم.
1: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم. عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

أبو داود وابن ماجة في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم.

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-04-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-8111-66.
6: خاص عيداني اخوات يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2
7: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بنية عيتاني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
2: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في هذه الآية الكريمة يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إذا سمعوا نداء يوم الجمعة أن يسعوا إلى ذكر الله تعالى، إلى عبادة الله عز وجل، إلى أداء صلاة الجمعة، وأن يدعوا البيع والشراء، فإن ذلك خير لهم وأرجى لهم عند الله عز وجل وأعود عليهم بالبركات والخيرات والحسنات. فإذا أدوا الصلاة وفرغوا منها فلينتشروا في الأرض لقضاء مصالحهم وليطلبوا من فضل الله تعالى، فإن الرزق بيد الله وحده، وهو المنعم المتفضل الذي لا يضيع أجر من عمل عملا صالحا من عباده المؤمنين. فمن التزم ذلك نال ثوابا عظيما وحاز أجرا وفضلا عميما، ومن لم يفعل فقد فوت على نفسه هذا الفضل الكبير. فإن فريقا من الناس يؤثرون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، وينصرفون إلى متاع زائل، فيشغلهم ذلك عن أداء صلاة الجمعة بغير عذر، فيكونون بذلك قد وقعوا في الوزر، لأن ترك الجمعة بغير عذر من الأعذار المسقطة لوجوبها عن المؤمن حرام والعياذ بالله تعالى. فما بال أناس تفوتهم الجمعة بعد الجمعة فلا يحاسب الواحد منهم نفسه، بل يغرق في المعاصي والموبقات. فليتدارك من كان هذا حاله نفسه بالتوبة إلى الله رب العالمين، وليكن حريصا على أداء صلاة الجمعة وسماع الموعظة والإرشاد من الخطيب، ليستنير قلبه بنور الهدى وتطيب نفسه بكلام الخير ويستفيد من بركات الجمعة. فإنه لا يخفى أن للخطبة الأسبوعية والتذكير والوعظ المتكرر ضمنها أثرا عظيما في إصلاح النفوس وتقويم اعوجاجها، وصلاة الجمعة تزيد المجتمع الإسلامي ترابطا وتآلفا، يلتقي فيها أفراده على الخير ويتعاونون على البر والتقوى، فيتفقد أحدهم الغائب ويعين المحتاج ويعود المريض ويصلح بين المتخاصمين، ويبذل النصيحة للمقصرين، ويتعلم الآداب الإسلامية الراقية التي تكون ثمرتها الأمان والسلام في المجتمع. وليعلم إخوة الإيمان أن ليوم الجمعة فضائل عظيمة ومزايا عديدة وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة زيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. فأي خير هذا، وأي بر وغنيمة تحوزها أخي المسلم إن التزمت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الجمعة، فأديتها على وجه صحيح. وكم هو أحسن وأحسن أن تحرص أيضا على مراعاة تطبيق السنن والآداب في هذا اليوم العظيم المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة، فتغتسل وتلبس ثيابا بيضاء نظيفة، وتجعل على بدنك الطيب، وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتبكر إلى المسجد فتعتكف فيه لله تعالى منتظرا الصلاة، فتفرغ قلبك من شوائب الدنيا، وتجعل رغبتك طاعة الله ومرضاته، ثم تنصت للخطيب بسكينة ووقار وقلب حاضر واع مدرك لما يقال، لتكون الموعظة في نفسك أبلغ. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وجاء في حديث أخرجه أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3، أي 3 خصال، لو يعلم الناس ما فيهن، أي من الفضل والثواب، لركضوا الإبل، أي بالركوب عليها في طلبهن أي تحصيلهن: الأذان، والصف الأول، والغدو إلى الجمعة أي البكور إليها. وللحديث رواية أخرجها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وقال في الكلام عن هذه الخصال: أفضلهن أي أفضل تلك الخصال الغدو إلى الجمعة، أي الذهاب إليها بكرة النهار، أي التبكير إليها. فيا أخي المسلم، كن حريصا على حضور صلاة الجمعة، حريصا على التبكير إليها، حريصا على مراعاة الآداب والسنن المتعلقة بشأنها، وافعل الخير فإن طرق الخير كثيرة. واعلم مع ما ذكر أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك رضي الله عنه في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيوم الجمعة إذن هو أفضل أيام الأسبوع، كما أن أفضل أيام العام يوم عرفة، ويوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيه ساعة يجاب فيها الدعاء، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. اللهم استجب دعاءنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أكرم الأكرمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

اليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بنية الرياض. 03-82-77-82.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الجمعة 11 من أيلول 2026 الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1448 هجرية. نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت أمريكا مجددا على خط تشجيع المطالبات بالجيش، عمليات التفجير تتكثف جنوبا ولا إنذار من نتنياهو.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. طهران تنتظر واشنطن، هرمز وباب المندب في يدينا.
0: وإلى جريدة

0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت زلزال التفجيرات الإسرائيلية يحول الجنوب إلى بركان نار. واشنطن: حزب الله العقبة أمام السلام وجولة المفاوضات الثلاثاء والأربعاء في روما. ترامب يهدد باستهداف جبل الفأس، وموسكو لن تسمح بعقوبات جديدة على إيران. نتنياهو: توجيه ضربات للمحور الإيراني بكل قوة. استشهاد عائلة في غارة إسرائيلية على غزة.
1: ومن أبرز معنونات صحيفة الشرق: دولة تعود من بوابة النبطية ومجلس الوزراء يمنع بيع الأراضي. جربتم الحرب فلماذا لا تجربوا السلام؟ غزة تضرب الجنوب جراء التفجيرات.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت: روما تنتظر الجولة الثامنة، الجيش أمام برنامج أوروبي جديد للتدريب والتطوير.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: الذرية الدولية تؤكد نشاط جبل الفأس، مواجهات اليمنية تحرك خطوط التماس، حصر السلاح في العراق بعد سبتمبر، إسرائيل تعاقب علي الطاهر بشبه زلزال. في الختام يبقى لنا أن نتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة من أمور العبادات العملية الصلوات الخمس. والصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، وهي فرض بالإجماع والكتاب والسنة. أما الكتاب فكقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما السنة فكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. الحديث رواه مسلم والبخاري. فقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة من أعظم أمور الإسلام، والصلاة هي أفضل الأعمال البدنية ونفلها أفضل النوافل. وورد في فضل الصلاة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه ابن حبان. والدليل على أن المكتوبات خمس صلوات في اليوم والليلة فقط لا غير قول الله تعالى في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عما افترض الله من الصلاة فقال الرسول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن بتمامهن وكمالهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، رواه أحمد. وأما الوتر فليست واجبة كما بينا بدليل هذا الحديث. إذن لا بد من أداء الصلوات على ما أمر الله من الإتيان بالأركان والشروط واجتناب المبطلات، وعليه أن يؤديها في أوقاتها على ما أمر الله في أوقات معينة. إذن لا بد لكل مكلف أن يتعلم ما افترضه الله من أركان وشروط ليأتي بها، وعليه أن يتعلم المبطلات لكي يجتنبها. فمن شروط الصلاة الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، أي جزء كبير من الإيمان، لأن الإيمان يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالأمور الستة. عندما سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الستة هي معظم أمور الإيمان. ثم كل عمل صالح يتقرب به إلى الله يقال له إيمان. الصلاة يقال لها إيمان، والطهور يقال له إيمان. والطهور هو الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر. الطهارة أي الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، هذا يقال له طهور. رفع الحدث الأصغر أي الوضوء طهور، كذلك إزالة النجاسة عن الثوب والبدن طهور. فكل هذا شمله الرسول فقال: الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإذا كان الأمر هكذا فيجب أن يحافظ على الصلوات الخمس، فالمحافظة عليها لا تكون إلا بالطهور. فمن أهمل تعلم ما هو الحدث الأصغر وما هو الحدث الأكبر وما هي النجاسة وكيف تزال يكون والعياذ بالله من الخاسرين. فلذا يجب على كل مكلف أن يتعلم الإيمان والطهارة والصلاة ليقبل عمله بإذن الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البيهقي. فلهذا يجب علينا نحن المكلفين أن نتفقه في أمور الدين، ونتعلم العقيدة والطهارة والصلاة وغيرها، وأن نعلم غيرنا أيضا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك. رجعنا. تفسير جزئي الزمر والشورى، جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى، محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
9: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. لله تعالى، أيها الأحبة، نحن في تفسير سورة الجاثية، وهذه الحلقة الثالثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا، أي منكر البعث، ما الحياة؟ لأنهم وعدوا حياة ثانية، إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها، نموت ونحيا، نموت نحن ونحيا ببقاء أولادنا، أو يموت بعض ويحيا بعض بأن يولدوا، أو يصيبنا الأمران الموت والحياة. يريدون الحياة في الدنيا والموت بعدها، وليس وراء ذلك حياة، أي بزعمهم. وما يهلكنا إلا الدهر، كانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك الأنفس، وينكرون ملك الموت وقبضه الأرواح بإذن الله. وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. وما يقولون ذلك من علم ويقين، ولكن من ظن وتخمين. ثم قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا، أي القرآن، يعني ما فيه من ذكر البعث، بينات واضحات، ما كان حجتهم، وسمي قولهم حجة وإن لم يكن حجة لأنه في زعمهم حجة، إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا، أي أحيوهم، إن كنتم صادقين في دعوى البعث. ثم قال الله تعالى: قل الله يحييكم في الدنيا ثم يميتكم فيها عند انتهاء أعماركم، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، يبعثكم يوم القيامة جميعا، ومن كان قادرا على الابتداء كان قادرا على الإعادة والإتيان بآبائكم ضرورة، وقضى الله الجمع للمجازات يوم القيامة. لا ريب فيه في الجمع، ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة الله على البعث لإعراضهم عن التفكر في الدلائل. ثم قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، فلا يعجزه شيء من البعث وغيره. وقال الطبري: أي ولله سلطان السماوات السبع والأرض، دون ما تدعون له شريكا وتعبدونه من دونه، والذي تدعونه من دونه من الآلهة والأنداد في ملكه وسلطانه، جار عليه حكمه، فكيف يكون ما كان كذلك له شريكا؟ أم كيف تعبدونه وتتركون عبادة مالككم ومالك ما تعبدونه من دونه؟ ويوم تقوم الساعة، أي ويوم تجيء الساعة التي يخرج الله فيها الموتى من قبورهم ويجمعهم لموقف العرض، يومئذ يخسر المبطلون، أي يهلك ويظهر له ضياع سعيه في عبادة غير الله. ثم قال الله تعالى: وترى كل أمة جاثية، جالسة على الركب، وقيل جاثية مجتمعة، كل أمة تدعى إلى كتابها، إلى صحائف أعمالها، فيقال لهم: اليوم تجزون ما كنتم تعملون في الدنيا. ثم قال الله تعالى: هذا كتابنا، أضيف الكتاب إليهم لأن أعمالهم مثبتة فيه، وإلى الله تعالى لأنه مالكه والآمر ملائكته أن يكتبوا فيه أعمال عباده، ينطق عليكم، يشهد عليكم بما عملتم بالحق من غير زيادة ولا نقصان، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نستكتب الملائكة أعمالكم، وليس ذلك بنقل من كتاب، بل معناه نثبت. ثم قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، جنته، سماها رحمة لأنها تنال برحمته، ذلك هو الفوز المبين، أي الفلاح الظاهر. ثم قال الله تعالى: وأما الذين كفروا، فيقال لهم: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم يأتكم رسلي فلم تكن آياتي تتلى عليكم، فاستكبرتم عن الإيمان بها وكنتم قوما مجرمين كافرين. ثم قال الله تعالى وإذا قيل إن وعد الله بالجزاء حق والساعة لا ريب فيها أي القيامة لا شك فيها قلتم ما ندري ما الساعة أي شيء الساعة إن نظن إلا ظنا ما نظن ذلك إلا ظنا وما نحن بمستيقنين بذلك. ثم قال الله تعالى وبدا لهم وظهر لهؤلاء الكفار سيئات ما عملوا قبائح أعمالهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ونزل بهم جزاء استهزائهم أو العذاب الذي كانوا يوعدون به فلا يصدقونه ويستهزئون بقائله ويقولون متى هذا الوعد. ثم قال الله تعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا أي نترككم في العذاب كما تركتم عدة لقاء يومكم هذا وهي الطاعة ومأواكم النار أي منزلكم وما لكم من ناصرين أي مانعين عنكم العذاب. ثم قال الله تعالى ذلكم العذاب بأنكم بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا سخريا تسخرون منها وغرتكم الحياة الدنيا خدعتكم زينة الحياة الدنيا فآثرتموها على العمل لما ينجيكم اليوم من عذاب الله فاليوم لا يخرجون منها من النار ولا هم يستعتبون ولا يطلب منهم أن يرضوا ربهم بالتوبة والطاعة لأنها لا تقبل منهم يومئذ إذ هم في دار الجزاء. ثم قال الله تعالى فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين أي فاحمدوا الله الذي هو ربكم ورب كل شيء من السماوات والأرض والعالمين أي بقية الخلق لأن العالمين يشمل العالم كله هذا من عطف العامة على الخاص فإن مثل هذه الربوبية العامة توجب الحمد والثناء على كل مربوب. ثم قال الله تعالى وله الكبرياء العظمة في السماوات والأرض وكبروه فقد ظهرت آثار عظمته في السماوات والأرض وهو العزيز في انتقامه الذي لا يغلب الحكيم في أحكامه. نسأل الله لنا ولكم السلامة. وإلى هنا أيها الأحبة ينتهي تفسير سورة الجاثية والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين والله أعلم وأحكم.
8: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

عن ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم.

0: انفجار.
1: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
8: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3313-922.

أهلا بكم. في آخر التطورات الميدانية في الجنوب، وصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدة قرى وبلدات جنوبية. فقد نفذت قوات العدو فجرا تفجيرا في تلة بلدة برعشيت، كما قصفت مدفعيتها وادي الحجير. في الإطار الحكومي، تعقد الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة والملفات المرتبطة بها. في الإطار النيابي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشة عامة للحكومة، وذلك في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 15 و16 من أيلول الجاري. دوليا، أعلنت القوات البحرية في حرس الثورة الإيراني استهداف قطعة أمريكية مسيرة في مضيق هرمز. وفي التفاصيل، أوضحت البحرية الأمريكية الإيرانية أنه تم تدمير زورق أمريكي مسير عند مدخل المضيق، مشيرة إلى أن القارب كان ينفذ مهمة في مضيق هرمز عندما استهدف. كما أكدت القوات البحرية في حرس الثورة أن مضيق هرمز مغلق ويخضع لسيطرتها. في المقابل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران طالت أكثر مما كان يتوقع بحسب وكالة نوفوستي. وقال مساء أمس في دالاس في ولاية تكساس خلال المؤتمر الوطني

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.

واحد صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: السامع.
1: أصدقائي المستمعين والمشاهدين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم جميعا وين ما كنتوا ومين ما كنتوا. منرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم ومرحبا، ومنرحب بكل أحبابنا المستمعين وين ما كانوا، يعني برات لبنان داخل لبنان، ومنوعدهم بحلقة خاصة طيبة مباركة بإذن الله تعالى، لأنه في عنا عدة فقرات اليوم. في عنا حدثين مهمين بدي أذكر فيهم. نحن اليوم ب 29 ربيع الأول من عام 1448، يعني اليوم مراقبة هلال شهر ربيع الآخر، فهذا شغل مهم جداً. بذكر كل الأحبة يتابعونا تيعرفوا بداية إذا بكرة حيكون 30 ربيع الأول أو البداية لشهر ربيع الآخر. وبدنا نذكركم كمان بحدث ثاني مهم جدا، حيكون معنا اليوم ضيف عزيز على برنامجنا، هو فضيلة الشيخ إبراهيم حجار، مسؤول مكتب التعليم بفرع جبل لبنان بجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. حيكون في عنا سحب قرعة للمسابقة المولد الشريف يلي عملوها بفرع جبل لبنان، وكان في العديد من المشاركين، عدد كبير ما شاء الله. حيكون في عنا جائزتين، جائزة هي العمرة، نقول ألف مبارك للي حياخدها، كمان في عنا جوائز تانية حتقدم إن شاء الله تعالى للأحبة غير العمرة. فإذا خلوكم معنا تتابعوا هالأمر الحلو يلي الكل عم بيترقبوه، وبدنا نوعدكم إن شاء الله تعالى بفقرات حلوة ممتعة مفيدة، خاصة نحن اليوم الجمعة ب 11 أيلول 2026، معناته اليوم يوم عظيم البركة، فأكثروا فيه من العمل الصالح، لا سيما من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

إذن على الأصوات البلبلية اللي عم بيسمعنا إياها زميلنا ماجد مهندس الصوت, وعم تنقلكن إياها على الصورة زميلتنا إيمان غرفة الكنترول. منرحب فيهم إنه فيكن أصدقائي, وبدنا نذكركن بأهمية إنه تتابعوا برنامجنا مثل ما قلنا, لأنه في عنا كتير شي حلو اليوم. وبدي خص بالذكر أحبابنا يلي هلا عم بيتواصلوا معنا عن طريق التعليقات عم بيشوفون على اليوتيوب, وعم بيبعتولنا تصبيحاتهم ودعائهم. منرحب فيهم كلياتهم ومنقول لهم أهلا وسهلا بكم, خاصة فاتن, أمل قدورة, ونادرة دباغ, وسماح وهبة. منقول لهم ألف أهلا وسهلا بكم, وأسعد الله صباحكم وزاد أفراحكم ومن هموم الدنيا أراحكم. إذن أهلا وسهلا فيكم أصدقائي مجددا. بدنا نحكي اليوم عن, بما أنه نحن بعدنا بالشهر ربيع الأول, نحكي عن هذا الشهر العظيم يلي ولد فيه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الشهر مميزا جدا, خاصة بتعرفوا أنتوا الأحبة كل واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله, بينتظر هالشهر انتظار بيقوله على أحر من الجمر. ليش؟ لا يحتفل ويعبر عن فرحته بولادة هذا النبي الكريم يلي فيه بالاحتفالات كلها في شكر لله عز وجل على إيجاد هذا النبي الكريم, على نعمة إيجاد هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلذلك فعنا كلام كتير حلو حاب أنه أني أقوله وأنتوا تسمعوا وتستفيدوا, وتدعوا لي وتدعوا لكل الأحبة يلي عم بيشاركونا هلأ بنقل هالبرنامج لإلكم كلياتكم وما كنتوا بكل أقطار الدنيا. إذن زيدوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وافرحوا بهذا النبي الكريم.

إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عظمة ذاته وبركته وبركة صفاته وحقية دعوته وسمو همته اجتمع له سابقون أولون، هم رجال الله معه يؤمنون به وينصرونه يؤيدونه ويتبعونه. هو إمامهم وهم أتباعه، هو حبيبهم وهم أصحابه، هو قائدهم وهم جنوده، هو صاحب اللواء وهم تحت اللواء. ساروا على نهجه فوصلوا، واقتفوا آثاره فأرضوا ربهم وأحبوه وعظموه، فارتفعت أقدارهم وتوهجت أنوارهم، نجوما بهم يقتدى ومرشدين بهم يهتدى. تعظيمك يا رسول الله من الدين، وإكرامك من التقوى، وتذكير المؤمنين بخصال كمالك وصفات جمالك ورفعة مقامك وعز سيرتك درس رشاد وعظة على منوال المتقين. يوم ولدت يا رسول الله بزغ النور الأحمدي والجمال المحمدي. يوم ولادتك أو يوم ولادتك لم يكن كأي يوم، فقد ولدت بين الناس عظيما بل أعظم مخلوق، ووصف بأنه عظيم ونبي رسول كريم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله، رجل من قريش، وابن آمنة. آمنة امرأة كانت تأكل اللحم القديد، لكنهما ولدا سيد الناس وأشرفهم وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى. ابن قريش، قريش العز أو ابن قريش العز العربي، وابن هاشم ذي الأصل المضاري، ولد اليتيم الذي أكرم اليتامى وحن على المساكين، ولد الرؤوف الرحيم الذي أحيا الموؤودات وحمل الحرمات ورفع الحيف بنور العدل الذي مزق الظلمات. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي في كل الأرض حيث كان إسلام ومسلمون يكثرون من الخير الذي يفعلونه في كل يوم ومن غير نكير، فالأمة كل يوم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأمة كل يوم من يحدث عن فضائله وصفاته وجميل خصاله عليه الصلاة والسلام، وفي كل يوم في الأمة من يتصدق حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر ذلك أحد، حتى أولئك الذين ينكرون الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. فمن أين لأي كان أن يخصص يوم المولد بتحريم الإكثار من قراءة القرآن الكريم وقراءة السيرة النبوية والتصدق حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المشروعات التي يؤجر عليها المسلم في كل يوم؟ ما الذي يجعل الطاعة المنصوص على الأمر بها في كل يوم حراما محضا في يوم المولد؟ ألا تحتاج الأمة إلى القدوة في هذه الأيام؟ ألا نحتاج أن نذكر كبارنا وصغارنا أي قائد هو قائد هذه الأمة؟ ألا يكفينا ميل أجيالنا إلى استعظام من لا يجتمع معنا في عادة ولا معتقد ولا عرف، ونحن في كل يوم نرى شبابنا تلبس لبوس غيرنا ويتبعون سنن من كان قبلنا حتى دخلوا خلفهم جحورا لا تليق بنا ولا تشبهنا؟ أما كفانا أن أبناءنا صاروا يعرفون أسماء لاعبي كرة القدم في أمم الأرض ولا يتقن كثير منهم عد عشرة من أسماء الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوليس من المعيب أن ينشغل أناس في نهي المحتفين بولادة خير الناس وأشرف الناس محمد صلى الله عليه وسلم، بدل أن ينشغلوا في زجر الناس عن حرام ومعاص ولهو وشبهات؟ ما معنى أن يعمل أناس وباسم الإسلام بانتقاد من يعظم المولد الشريف؟ والكثير الكثير من البلايا تنزل على هذه الأرض. الله تعالى يصلح حالنا ويرأف بنا. إذن أصدقائي المستمعين، بعدكم معنا مع جمال يوم الجمعة بهالحلقة اللي حبينا نحكي فيها عن بما أنه نحن هلأ بختام شهر ربيع الأول، شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، حبينا نختمه بهالكم كلمة حلوين عن هذه الذكرى العظيمة. وما بدي انسى، بدي اذكركم كمان انه اليوم حيكون مراقبة هلال شهر ربيع الآخر. كمان في معنا بالإذاعة ضيف عزيز هو الشيخ إبراهيم حجار، مسؤول تعليم الديني، مسؤول التعليم الديني بجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بفرع جبل لبنان. إذن الشيخ إبراهيم الحجار حيكون هو ضيفنا العزيز يلي حيسحب حيشاركنا بالكلام عن الأنشطة يلي صارت بالفرع بخلال هالمولد الشريف. كمان حيكون في سحب قرعة لفائزين ربحوا معنا أو شاركوا بالمسابقة، مسابقة المولد الشريف، وحيكون في جائزة مهمة جدا، عمرة إلى الديار المقدسة بالإضافة إلى جوائز تانية. إذن خلوكم معنا وتابعونا لحتى لا تعرفوا مجريات هالأمر هيدا، وأهلا وسهلا فيكم مجددا.

إذن زميلنا مجد عم بياخدنا إلى أماكن حلوة جدا، إلى الأجواء العطرة بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدي أتشكر كل أحبابنا اللي مجددا عم يبعتونا تعليقات، خاصة سماح السيد، بدي ياريت بيبعتوا بالعربي الأسامي لحتى لأقولهم مزبوط، حتى لما اتلخبط بأي اسم. كمان في سناء شماسي اللي عم تخبرنا أنه مبارح كان في احتفال جميل جدا بمناسبة مولد النبي العظيم صلى الله عليه وسلم بطريق الجديد بمحلة صبرة، وقالوا لنا أنه الاحتفال كان جميل جدا والكل انبسط، الكل صلى على النبي، والكل زادت محبته أكثر وأكثر لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن أحبابي، مليار وزيادات يحتفون ويفرحون وبحب النبي صلى الله عليه وسلم يعلنون. الأمة بأسرها، علماؤها وعامتها، فقيرها وغنيها، الرجل والمرأة والطفل والشيخ والكهل، كل قلب فيه إسلام وإيمان يتحرك بالحب والتعظيم إن قيل له هذا أوان ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله أننا في ركب المحبين، الحمد لله أننا في ركب العاشقين المشتاقين الشاكرين ربهم على ميلاد سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. وقد مدح الله الذين عظموا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أحبابي سنبقى بإذن الله نحتفل بهذه الذكرى العظيمة، سنبقى نعظم هذا النبي الكريم التعظيم اللائق به، سنبقى بإذن الله تعالى على نشر دعوته ونشر محبته بين الناس. وبدنا نخص بالشكر هالفرق الإنشاد التابعة لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية يلي نشرت المحبة، محبة هذا النبي الكريم خلال هذه الفترة يلي مرقت، وصاروا الناس ينبسطوا أكتر بترداد المدائح النبوية الشريفة بالإعلان عن حبهم وتشوقهم لهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكذلك نبعث تحية كبيرة لكل يلي ساهموا بإنجاح هذه الاحتفالات، إن كانوا معروفين مثل فرق الإنشاد، فرق الكشاف، في الفرق العاملة، وإن كان غير معروفين اللي هن بتعرفوا وراء الكواليس بيكون في كتير فرق عاملة بتسعى لإنجاح هذا الاحتفال، من تركيب ديكور، من فرد كراسي، من إضاءة، من مد كهرباء. كتير في أشخاص ما بنعرفهم نحن، ولكن عند الله لا يضيع العمل الصالح. هنيئا لمن أخلص نيته لله تعالى، لأن كل الشغل اللي هلأ انشغل وصار على الأرض وفرحوا الناس، هذا صار مثل بيقولوا بالذكريات. من أخلص نيته هو الكسبان، أما من لم يخلص نيته فاته. فلذلك نذكر بأهمية إخلاص النية في أعمالنا الصالحة لحتى إن شاء الله تعالى نستفيد نحن وإياكم منها. إذن خلوكم معنا، ألف أهلا وسهلا فيكم مجددا.

0: أحبابي المستمعين مجددا رجعنا لكم, والمشاهدين اللي عم بيتابعونا هلأ في كل الدنيا بنقول لهم نحن ببرنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء, إذن عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وعبر صفحات هذه الإذاعة على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن اليوم مثل ما قلنا نترقب اليوم بعد المغرب بإذن الله سنترقب هلال شهر ربيع الآخر. نحن هلأ بتوديع شهر ربيع الأول, شهر مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم, يلي شهد الكثير الكثير من النشاطات والأعمال الطيبة يلي قام بها المسلمون وين ما كان. وبدي خص بالذكر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية يلي صراحة كانت هي السباقة بإظهار هذه النشاطات والفرحة الكبيرة بولادة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ومثل ما قلنا بسرنا استضافة حبيب قلبنا مسؤول مكتب التعليم بجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بفرع جبل لبنان الشيخ إبراهيم الحجار ليحكي لنا شوي عن بعض النشاطات يلي صارت بالفرع عندهم وشو النتيجة الطيبة يلي صارت. أهلا وسهلا بكم شيخ إبراهيم.
1: أهلا بكم, الله يبارك بكم, الله يعطيكم العافية على هذا البرنامج الجميل جدا.
0: بارك
1: جداً.
0: الله فيكم,
1: بارك الله فيك,
0: منور معنا اليوم. بسم الله عليك.
1: أهلا وسهلا بكم حبيب
0: حبك قلب. الله
1: الله يقويكم.
0: آمين وإياكم. إذا بنحب هيك شوي نحكي عن كيف كانت النشاطات بهالموسم هيدا؟
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله
0: صلى الله عليه
1: يعني
0: وسلم.
1: يعني نحن بشهر ربيع الأول الأزهر صحيح. الأعطر الأنور, هذا الشهر العظيم الذي ولد فيه أفضل مخلوق. فقبل أن نبدأ بالأنشطة أرسل سلاما إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قلب يهواه.
0: يا سلام.
1: الحمد لله نحن بفرع جبل لبنان قمنا بأنشطة كثيرة
0: الحمد لله.
1: من هذه الأنشطة الدورات الدينية بفضل الله تعالى, هذه الدورات ضمت عدد كبير من الناس الذين أقبلوا على هذه الدورات حبا بالنبي عليه الصلاة والسلام.
0: من كل الأعمار يعني مش دورات للولاد.
1: صحيح صحيح. يعني من كبار السن إلى الصغار, يعني لاحظنا أنه بعض الأطفال اللي هن أعمارهم 10 سنين 9 سنين عم بيركزوا أحيانا يجاوبوا, يعني المدرس يعطي بعض الأسئلة بعد الدرس فيجاوبوا. هذا بدل قديه كانوا هن مركزين مع هؤلاء المدرسين.
0: صحيح.
1: فبفضل الله تعالى هذه الدورات كانت ناجحة. ثم الاحتفالات والاحتفالات كانت كثيرة جدا جدا جدا
0: الحمد لله.
1: يعني إذا بدي بلش عد حقيقة حقيقة بمختلف مناطق الإقليم, يعني إذا بدي بلش أقول من الزعرورية, درية, شحيم, مزبوط, كترماية, سبلين, وادي الزينة, جدرة, زاروت, جية, دبية, برجة, بعصير,
0: ما شاء الله.
1: بفضل الله تعالى هذه الاحتفالات اللي هي كبيرة بالإضافة لموالد البيوت. يعني حقيقة حقيقة أحيانا كان يوصل عنا أنه عنا احتفالين باليوم
0: ما شاء الله,
1: قد ما الأهل والناس
0: مقبلين على الأمر هيدا.
1: نعم, ومنتظرين منتظرين, يعني كانت موالد البيوت شبه يومية
0: الحمد لله.
1: بالإضافة للاحتفالات الكبيرة, وهون قبل ما هيك نكمل حقيقة أشكر فريق المشاريع للإنشاد الديني ذكورا وإناثا على الجهد اللي قاموا فيه حقيقة. الله يبارك
0: صحيح.
1: بهم.
0: آمين آمين.
1: كذلك الأمر فتنا بالخيم وحواجز المحبة,
0: هذا اللي كنت أسألك عنه. نعم
1: نعم.
0: كيف كان وضعها على الجماهير
1: أستاذ جمال؟ حقيقة بعض الناس يعني لما نحن كنا نفتح الخيمة ونبلش نضبط الأغراض وهيك, بعض الناس نعم نعم بعض الناس صاروا يقولون شو جديد هالسنة.
0: الله.
1: يعني اعتادوا على أمر معين, بس صاروا الأهل يسألوا هالسنة شو عاملين جديد. فبفضل الله تعالى بالإضافة للخيمة ولحاجز المحبة ما بنسى طبعا النوبة.
0: الله. يا سلام.
1: يعني حقيقة حقيقة
0: لحالها وصل.
1: صح صح. النوبة بس توصل بتحس بعض السيارات وقفت على جنب لتتفرج وتصور.
0: يا سلام.
1: وهو سبحان الله الكلام اللي يلقوه شباب النوبة يدخل إلى القلب.
0: نحن بس عشان نذكر أحبابنا المستمعين اللي ما بيعرفوا شو معنات النوبة، إنه هو عبارة عن مجموعة من ضاربي الطبول والصنوج وحملة الرايات والأعلام بلباس حلو بأصوات موحدة يدورون في الشوارع والساحات بذكر الله عز وجل وبالصلاة والسلام على رسول الله، وكأنه إعلان أو دعاية أنه الحقونا لأنه في احتفال فتعوا احضروا.
1: نعم صحيح صحيح، يعني ببعض الاحتفالات كما ذكرت كانت تمشي النوبة الأهل ينزلوا ويمشوا وراها ليوصلوا للاحتفال.
0: يا سلام حلو.
1: فكمان تلاقي الناس قبل الاحتفال بوقت قد ملأت الكراسي
0: ما شاء الله
1: بفضل الله تعالى.
0: الحمد لله.
1: وحقيقة
0: الحمد لله.
1: حقيقة يعني المشهد اللي صار بمناطق الإقليم بدل قدين الناس مشتاقين للنبي محمد
0: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم، وقد بحبوا النبي عليه الصلاة والسلام
0: حبيب قلبي.
1: كذلك الأمر ما بننسى أطعام المصلين. وهذه صارت الحمد حلو. لله من سنوات هذا الأمر صار عادة،
0: يعني موائد.
1: نعم نعم بفضل الله تعالى، وصار البعض ينوع، يعني أحيانا كنا نحط مثلا لحم بعجين، لبن، بيبسي، صار البعض يعمل أكثر من هيك. فكان الجو كتير كتير حقيقة
0: بالنبي.
1: حلو. نعم يعني نحن إذا شفنا العنوان اللي هو ذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام يعني نعم، وشو ما عملنا بنحس بدنا نعمل أكتر حتى نظهر الفرح وشيء من الحب، شيء من الحب للنبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعد كل المستمعين انه ان شاء الله السنة الجاية اذا بقينا عايشين حنعمل شيء اكتر ان شاء
1: بإذن
0: الله
1: تعالى. بإذن الله تعالى يعني كمان بنشكر القائمين على هذا العمل بالفروع، فبفضل الله تعالى كان كتير كتير شيء جميل
0: الحمد لله.
1: بالإضافة كذلك للسهريات يعني البارحة كمان قمنا بسهرية بوادي الزينة ما شاء الله، كان شيء جميل جدا جدا. الأنشطة اختلفت كتير كتير كتير، بس العنوان واحد هو حب النبي عليه الصلاة
0: صلى
1: والسلام.
0: الله عليه وسلم. بدي أقطعك شوي ذكرك إنه حتى السهرية اللي امبارح كنتوا عاملينها كانت مغطاها حبيب قلبنا
1: أستاذ علي،
0: أستاذ علي أبداً من نداء المعرفة يلي غطت يعني إذا ما قلنا كل أغلب النشاطات يلي صارت كانت موجودة ونقلت مباشرة أو عملت ريبورتاجات وتقارير عن هالنشاطات الكبيرة.
1: نعم حلو. نعم هو سبحان الله يعني وجود نداء المعرفة كان البارحة
0: بارك الله
1: أمر
0: فيك.
1: حقيقة مميز وشيء حلو كتير كتير، يعني المحبين للنبي الذين جاءوا إلى هذه السهرية البعض منهم عبر بشيء إنه شو عملنا بهذه المنطقة. فبفضل الله تعالى حبا للنبي عليه الصلاة والسلام سنزداد حبا وسنزداد عشقا وسنزداد فرحا وسنزداد أنشطة بهذا الشهر المبارك العظيم اللي الناس عم ينتظروه
0: ما شاء
1: حقيقة
0: الله.
1: حقيقة الناس صارت عم تنتظر هذا الشهر ما هي الأعمال التي ستقوم بها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
0: بدي استطرد هون بما أنه أنت ذكرت العديد من اللي شاركوا كمنشدين وكشاف.
1: نعم.
0: وغير كشاف، في شيء بيتعلق بالعمرة أظن.
1: نعم انشأت العمرة، هيدي بدي شيء احكيها لحال ان شاء الله تعالى. انشأت
0: في سحب
1: الجوائز.
0: نعم.
1: فانشأت نسحب جوائز ان شاء الله تعالى بالنسبة للمسابقة، هذه المسابقة اللي اتعممت على الحواجز، حواجز المحبة طبعا.
0: نعم.
1: وعلى المساجد، فكان الاقبال كبير جدا جدا جدا، يعني مئات الاشخاص اللي شاركوا بهذه المسابقة.
0: جميل جدا.
1: فإن شاء الله تعالى نحن إن شاء الله تعالى حنربح، هني كلهم ربحوا لأنه هذه المسابقة فيها
0: خير. نعم.
1: أسئلة عن النبي عليه الصلاة والسلام كانت مذاكرة مراجعة لهذه الأمور. بس بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى نسحب 10 جوائز، أما جائزة العمرة بعد قليل.
0: طيب ماشي، لكن حنبلش من هلأ عشان ما يداهمنا الوقت، نسحب 10 أسماء.
1: يعني تفضل. بسم الله.
0: يلا
1: يلا تفضل أستاذ جمال دكتور.
0: يلا هلا نحن اللي حنذكر اسماء هون هن الرابحين. نعم. من وين بياخذوا هدايا هون؟
1: نعم، الهدايا ان شاء الله تعالى من مركز الجمعيه، مركز الخليفه عمر بن الخطاب بشحيم الجرد. باذن الله تعالى، وحنبدا بتوزيع الهدايا الجمعه المقبل
0: ان شاء الله. وللتواصل
1: ان شاء الله تعالى اذا بدهم بيتصلوا على رقم التليفون 07-240-344.
0: نعم
1: 07-240-344، او بيطلعوا لعنا على المركز فننبسط فيهم احنا ان شاء الله تعالى. طيب. بشحيم الجرد باذن الله تعالى. ماشي. ان شاء الله تعالى.
0: اول اسم معنا،
1: اول اسم ملك محمد الغزيري.
0: مبارك ليلك يا ملك.
1: ملك محمد الغزيري.
0: الاسم الثاني خليك اعطيني اياه بس لحتى ارجع.
1: نعم
0: قولون تفضل. الاسم الثاني،
1: الاسم الثاني احمد عبد الحميد سرحان.
0: احمد سرحان، مبارك ليلك. الاسم الثالث بعد اذنك.
1: هلا نحن عم نقول الاسماء سريعه.
0: نعم يعني نرجع نعيدهم ان شاء الله
1: تعالى. آمنة محمد جابر.
0: آمنة جابر، ألف مبارك لإلك.
1: نحن إن شاء الله تعالى حنتواصل معهم يعني بإذن جيد. الله تعالى، إنه بركة شخص ما قدر كان يحضر الحلقة أو
0: صحيح
1: هيك. فبإذن الله نحن حنتواصل معهم والهدية جاهز إن شاء الله. نعم. لإنهم.
0: إذن الهدية الرابعة،
1: نعم، سناء ياسين حكيم.
0: سناء حكيم، ألف مبارك لإلك.
1: عم الجائزة. نخلط.
0: نعم الجائزة الخامسة،
1: عم نخلط الأوراق حتى
0: حتكون من نصيب.
1: أماني محمد الدرويش.
0: أماني محمد الدرويش، مبارك لإليك. نحن ننتقل للرابحة أو الرابح السادس. 2-4-5 رقم 6
1: خالد محمد الحسيني.
0: خالد الحسيني، يا نور عيني.
1: الله.
0: مبارك لإليك.
1: تفضل دكتور، هيك شيء اسم.
0: يلا بسم الله.
1: الله يبارك فيك.
0: تفضل.
1: غالية زيد غانم. غالية زيد غانم.
0: غالية غانم، إذن هي الفائزة. 1-2-3-4-5-6-7. هلأ الرابح. نعم. الثامن
1: حسن معروف الربيع.
0: حسن الربيع، مبارك لإلك.
1: أحيانا بقولوا الربيع.
0: ماشي. بعد في عنا جائزتين.
1: نعم
0: جائزتين بيخلصوا العشرة، وبعد في عنا الجائزة بتاعت العمرة.
1: صحيح. هناء أحمد الظاهر.
0: هناء الظاهر، إذا مبارك لإلك. يبقى في عنا آخر اسم بهالمجموعة من 10 أشخاص،
1: هيبة. هذا لأنه آخر هدية. حسن الغوش.
0: حسن
1: هيبة. حسن
0: هيبة الغوش. هيبة الغوش، مبارك لإلك. إذا نعم. هالأسامي حعيدوا مرتين على السريع بعد إذنك.
1: نعم.
0: ملك الغزيري، أحمد سرحان، آمنة جابر، سناء حكيم، أماني درويش، خالد الحسيني، غالية غانم، حسن الربيع أو الربيع، هناء الظاهر، هبة الغوش. هول اللي ربحوا العشرة ربحوا جوائز تقدمة من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بهالمسابقة. بيبقى في عنا رحلة العمرة يلي حتكون من نصيب يا شخص يا يعني ذكر أو أنثى.
1: نعم.
0: حتكون من نصيبهم. خلوكم معنا لتعرفوا بعد شوي، وما تروحوا بعيد.

0: حبيبي.
1: إذا الكلام عن العمرة شيء حلو كتير، بعرف في عنا رابح، ولكن قبل شو كنتك تقول لي كم كلمة عن العمرة؟
2: صراحة بدي أحكي عن نسائم المدينة.
1: شو يعني نسائم المدينة؟
2: هذه الحملة.
1: حملة
2: حقيقة بالصيفية نحن قمنا بعدة حملات،
1: حملات عمرة
2: السنة، حملات عمرة. القائمين على هذه الحملة أناس ذوي خبرة. الأهل لما رجعوا من العمرة صار بعض الإخوة اللي راحوا معنا يسألونا أي متى العمرة الثانية، لأنه بدنا نروح.
1: شيء جميل جدا.
2: نعم. والبعض راحوا أول عمرة ورجعوا راحوا الثانية
1: والثالثة والرابعة
2: حقيقة. نعم نعم. فحملة نسائم المدينة راحة وعناية، عناية بمعنى أنه القائمين على هذه الحملة يضعون البرامج حتى المعتمرين أو الحجاج إن شاء الله تعالى هيدي، لأنه إن شاء الله بدنا نذكر أنه نحن بدأنا باستقبال طلبات الحج. القائمين على هذه الحملة في برنامج بيعملوه حتى المعتمر أو الحاج ما يقول ليه هلأ شو بدنا نعمل، فبفضل الله تعالى عاملين لهم برنامج كتير كتير رائع، الله يبارك بهم.
1: تمام. لكن بعد إذنك، لكن ياريت تختار.
2: نعم.
1: لأن هو هذا اللي هلأ شوقت أنت الكل يا ترى اسمي ولا لا.
2: نعم إن شاء الله تعالى رح نسحب. بس حقيقة شو ما حكيت عن حملة نسائم المدينة بحس بدي أحكي بعد، بس
1: إن شاء الله
2: يلا إن شاء الله تعالى
1: ببرنامج خاص
2: آخر. الله يبارك بكم. فإن شاء الله تعالى الذي ربح العمرة
1: أو ربحت العمرة
2: هي مريم حسن ياسين.
1: إذن مريم ياسين،
2: مريم حسن ياسين
1: مبارك،
2: هي
1: لعينك.
2: اللي ربحت العمرة مبارك، وإن شاء الله تعالى ببرامج أخرى نحكي إن شاء أكثر الله. إن شاء الله عن حملة نسائم المدينة
1: أكيد إن شاء الله.
2: الله يبارك فيكم. ومنذكر أنه مكتب الحملة كذلك الأمر بمركز الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه
1: بشحيم
2: الجرد.
1: نعم.
2: الله إذن يبارك بكم.
1: بدنا نتشكر حبيب قلبنا فضيلة الشيخ إبراهيم الحجار مسؤول التعليم الديني بجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بفرع جبل لبنان، بنوجه تحية كبيرة لكل المستمعين الكرام. بدي أودعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى يوم الجمعة المقبل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي والدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

بكم. لا يزال التصعيد الإسرائيلي المتواصل جنوبا هو الطاغي على ما عداه من ملفات، وبعد يوم جديد من الاعتداءات والقصف على الجنوب، بدأ الجيش الإسرائيلي مساء أمس عمليات تفجير في مرتفعات علي الطاهر من جهة كفر تبنيت، وسجلت هزة بقوة 4.1 على مقياس ريختر من جراء قوة التفجير. وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش دمر البنية التحتية تحت الأرض في المرتفعات، وبذلك استكمل ما وصفاه بتنظيم المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وعلى وقع تفجير تلة علي الطاهر، أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية كان أن جولة المفاوضات الثامنة بين لبنان والجانب الإسرائيلي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما، وقالت أن هذه الجولة ستبحث في تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله. لكن مصادر رسمية أكدت أن لبنان لم يتبلغ بعد من الجانب الأمريكي أي موعد للمفاوضات.

0: رئيس مجلس النواب نبيه بري من خطورة الوضع في لبنان، معتبرا أن الحلول لا تزال بعيدة وأن اتفاق الإطار طار، فيما أكد أن الجيش اللبناني يشكل العمود الأساس بل الجسر الأساس للبناء اللبناني. في الإطار الحكومي تعقد الساعة 3 بعد ظهر اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة والملفات المرتبطة بها. وكانت أمس عقدت جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدة، وأعلن وزير الإعلام بول مرقس بعد الجلسة الموافقة على طلب وزارة الإعلام المتعلق بمشروع قانون لتخصيص حساب خاص للإذاعة اللبنانية بما يتيح لها تحصيل إيرادات من الإعلانات وتأجير خدمات البث. وفي ملف الجنوب أشار مرقس إلى أن المجلس وافق على طلب وزارة المال بشأن مشروع قانون يرمي إلى منع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. أما في ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، أوضح مرقس أن مجلس الوزراء جدد التزام المعايير التي سبق أن وضعها. وفي ملف النفايات وافق مجلس الوزراء على تكليف مجلس الأنماء والأعمار مساعدة البلديات في أعمال الكنس وجمع النفايات على أن تصدر الحكومة قراراً تفصيلياً بالإجراءات المتخذة. وفيما يتعلق بالوضع المعيشي ومطالب العاملين أكد مرقس استمرار الحوار والعمل مع وزارة المال لتوحيد الأرقام وتحديد الكلفة وسبل التمويل، وشدد على أن الحكومة لا تريد تحميل المواطنين ضرائب ورسوما جديدة لتغطية أي زيادات، موضحا أن المطلوب هو البحث عن إيرادات لا تثقل كاهل الناس ولا تؤدي في المقابل إلى تضخم يبدد قيمة أي زيادة في الرواتب أو المعاشات. في الإطار النيابي دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشة عامة للحكومة، وذلك في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 15 و16 من الجاري. في سياق آخر أصدر المجلس الدستوري في الجمهورية اللبنانية قرارا يفيد بوقف مفعول القانون المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، وجاء القرار إثر جلسة عقدها المجلس وبعد التداول في الطعن المقدم ضد القانون قرر المجلس بالأكثرية وقف مفعول القانون المطعون فيه، كما تقرر إبلاغ هذا القرار رسميا إلى كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية. حياتيا حذر رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلم من رسائل نصية SMS تصل إلى الهواتف الخلوية للمواطنين تدعي وجود مخالفات سير ضدهم، وأكد أن قوى الأمن الداخلي لا ترسل رسائل SMS تتعلق بهذا الأمر وأنه لا توجد حاليا طرق دفع أونلاين لهذه المخالفات، مشددا على أن هذه الرسائل احتيالية لسرقة الأموال والبيانات، لا تضغط على الرابط الموجود في الرسالة ولا تعطوا أي معلومات، قوى الأمن تحقق في الموضوع. في سياق أمني آخر سمع فجرا صوت ضوي داخل مخيم عين الحلوة، تبين لاحقا أنه ناتج عن انفجار قنبلة في الشارع التحتاني ولم يبلغ عن وقوع إصابات. في حال الطرق أعلن محافظ البقاع كمال أبو جودي أنه بناء على كتاب المديرية الإقليمية للأشغال العامة في البقاع وبالتنسيق مع قيادة منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي سيتم تنفيذ أعمال تعبيد وتزفيت على أوتوستراد زحلة الممتد من محلة الحمرة بلازا وصولا إلى مستديرة زحلة قرب المستشفى اللبناني الفرنسي غدا، متمنيا من المواطنين التقيد بتعليمات عناصر قوى الأمن الداخلي المنتشرين في المكان حفاظا على سلامتهم. في ملف المحروقات أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 49,000 والمازوت 52,000، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,679,000، بنزين 98 أوكتان 1,697,000، المازوت 1,539,000، أما قارورة الغاز 1,190,000 ليرة لبنانية. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة، إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01 65 14 15 صفر 3

0: 21 99 68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71 390 711،
3: 05 813 277.
4: أرحب بكم من جديد. صعدت إيران مجدداً من لهجة التحدي للولايات المتحدة ملمحة لعمليات هجومية خاطفة، وقال قائد الحرس الثوري اللواء حسن حسن زادة: نحن مستعدون لعمليات هجومية خاطفة. كما أضاف أن القوات الإيرانية مستعدة للحضور سريعاً إلى أي نقطة من البلاد ومواجهة العدو مهما كانت وضعيته. وفق ما نقلت وكالة أنباء مهر، اعتبر أن هذا النهج الهجومي يحمل رسالة واضحة للأعداء حسب قوله. في السياق، أعلنت القوات البحرية في حرس الثورة الإيراني استهداف قطعة أمريكية مسيرة في مضيق هرمز. وفي التفاصيل، أوضحت البحرية الإيرانية أنه تم تدمير زورق أمريكي مسير عند مدخل المضيق، مشيرة إلى أن القارب كان ينفذ مهمة في مضيق هرمز. كما أكدت القوات البحرية في حرس الثورة أن مضيق هرمز مغلق ويخضع لسيطرتها. في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، معتبرا أن الإيرانيين يواصلون القتال بصعوبة وأنهم في مأزق عميق. وقال ترامب في حديث لشبكة فوكس نيوز إن القدرات الصاروخية الإيرانية دمرت إلى حد كبير، ما يجعل من الصعب على طهران تصنيع المزيد من الصواريخ، لكنه أقر بأن إيران لا تزال قادرة على إطلاق بعض الصواريخ، وأضاف: لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. وإلى اليمن، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن طيران السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 64 غارة جوية توزعت على محافظات تعز، الحديدة، مأرب والجوف من خلال طائرات نوع F-15 أقلعت من قاعدتي الملك فهد في الطائف والملك خالد في خميس مشيط. وقال في تصريح أن قواتنا المسلحة تمكنت من التصدي لتشكيل قتالي في محافظة تعز وإجباره على المغادرة، وذلك باستهدافه بعدد من صواريخ أرض جو محلية الصنع. من جهته، أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار في المنصة الوطنية للإنذارات المبكرة في حالات الطوارئ في محافظة خميس مشيط ومدينة أبها للتحذير من خطر. وأفاد بعدها بدقائق بزوال الخطر، ودعا المواطنين والمقيمين إلى الاستمرار في اتباع تعليمات الدفاع المدني وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إغلاق مجالها الجوي ابتداء من اليوم أمام كل الطائرات المرقمة بدولة الإمارات العربية المتحدة المدنية والعسكرية ذهابا وإيابا. ويأتي هذا القرار على إثر قطع الجزائر علاقتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات. ننتقل إلى العراق، حيث أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أن 30 من أيلول الجاري سيكون الموعد النهائي لمهام قوات التحالف وعملية العزم الصلب، مبينا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لإرادة الحكومة وحفاظا على سيادة الأراضي العراقية، موضحا أنه سيتم تحديد طبيعة وشكل العلاقات المستقبلية مع تلك الدول في مرحلة ما بعد الانسحاب. في في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أوضح المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن شروط روسيا لوقف الصراع في أوكرانيا لم تتغير وهي معروفة جيدا. وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية إن جميع مقترحاتنا لوقف الأعمال العدائية معروفة جيدا، فالظروف لم تتغير فعليا عما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزارة الخارجية قبل عامين، وحول ما إذا كانت توجد حاليا محادثات جوهرية بشأن هدنة محتملة في مجال الطاقة مع أوكرانيا، أجاب لا تجري أي محادثات جوهرية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجة الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 32 درجة فوق الجبال من 15 إلى 28، أما في الداخل من 16 إلى 34 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، تتراوح سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة.

الوطن فيمسي محبكم تعبا يزيد البعد شكواه ويسأل نسمة مرت فللمختار يرضاه.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: ألو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمه، خبز، دجاج، خضره، فواكه.
4: لحظه، ما معي محل كل هول.
3: ما تعت الهم، بس انقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سله الخير منكم للمحتاجين.

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه صعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليكم.

روى الحافظ الدارقطني من طريق ابن المسيب والحافظ السخاوي والغزالي في الإحياء، وحسنه ابن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. قيل: يا رسول الله، كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وتعقد واحدة، أي تعد واحدة.

خير الجمعة. مستمعين الكرام، إنه يوم الجمعة المبارك، يوم معظم كريم، فاسعوا فيه بخير وبر، وأكثروا فيه من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-04-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
6: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راسل حصان، طعم الشاي عصوله.
1: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية مستمرة، تفجير في برعشيت فجرا وقصف مدفعي لوادي الحجير. غارة على المنصور بالتزامن مع عملية تفجير ضخمة. طريق الخردل مقطوعة بالكامل نتيجة التفجير في علي الطاهر. الرئيس عون بحث مع اللواء لوانس بإجراءات أمن الدولة لتفعيل حضورها جنوبا، ومع مدير الدفاع المدني بعمل الدفاع المدني جنوبا. الرئيس بري أكد أن الوضع خطير والحلول كلها بعيدة، اتفاق الإطار طار، وإذا أراد الإسرائيلي أن يحتل فإنه يستطيع ذلك. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة. جلسة للهيئة العامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بدعوة من الرئيس نبيه بري. رابطة موظفي الإدارة العامة أيام التعطيل القصري سترتفع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. مسؤول أمريكي يؤكد تضرر طائرات عسكرية جراء هجوم إيراني على قاعدة بالأردن. وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وإيران ناقشا في اتصال هاتفي الوضع في مضيق هرمز. إطلاق نار من زوارق الاحتلال في عرض بحر خان يونس جنوب قطاع غزة. روسيا: استهدفنا منشآت صناعية عسكرية ومراكز خدمات لوجستية وبيانات في كييف. أخيرا: الطقس المتوقع اليوم غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة جبلا وداخل وانخفاضها ساحلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني.
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
8: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
9: ياس ترافل آند توريزم.
10: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel.
11: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
9: Yes Travel.
11: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
9: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
12: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
9: Yes Travel and Tourism.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.

الضحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، صدق رسول الله فيما أخبر به.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى خطبة الجمعة تحت عنوان من معجزات رسول الله الجزء الثاني، والتي يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا شبيه ولا أعضاء ولا جوارح له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، يا علم الهدى، أنت طب القلوب ودواؤها، وعافية الأبدان وشفاؤها، ونور الأبصار وضياؤها، صلوات الله وسلامه عليك وعلى كل رسول أرسله الله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم بعد ذكر عدد من الأنبياء: وكلا فضلنا على العالمين. إخوة الإيمان، لقد بعث الله تبارك وتعالى الأنبياء وجعلهم أفضل خلقه، وأيدهم بالمعجزات الباهرات لتكون دليلا على صدقهم فيما جاءوا به. وكنا حدثناكم عن بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم، وعن معجزة الإسراء والمعراج، والمسلم المحمدي يزداد تعلقا بمحمد كلما سمع بمعجزة حصلت لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وروى الإمام أحمد والبيهقي بإسناد صحيح من حديث يعلى بن مرة الثقفي قال: بينما نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بنا بعير يسنى عليه، فلما رآه البعير جرجر فوضع جيرانه، فوقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فجاءه فقال: بعنيه. فقال: بل نهبه لك يا رسول الله، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره. فقال النبي: أما ما ذكرت من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف، فأحسنوا إليه. وروى مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي، أي يد أنس، وردتني ببعضه، أي جعلت بعضه كالرداء له، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: أي أنس؟ فقلت: نعم. قال: للطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال أنس: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، فقالت بلسان اليقين: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم؟ ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فآدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، أي دعا فيها بالبركة، ثم قال: أذن لعشرة بالدخول، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80 رجلا. إخوة الإيمان، إن أعظم معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد وصفه ربنا تبارك وتعالى بقوله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن الكريم أنزل على وصف مباين لأوصاف كلام البشر، نظمه ليس نظم الرسائل ولا نظم الخطب ولا نظم الأشعار، ولا هو كأسجاع الكهان، مع ما فيه من التئام الكلمات والإيجاز في مقام الإيجاز والفصاحة والبلاغة وحسن النظم وغرابة الأسلوب، ما حير عقول العرب الفصحاء حتى أقروا بأنه ليس بقول البشر. فقد روى البيهقي في دلائل النبوة أن الوليد بن المغيرة، وهو من رؤوس الكفر، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ علي. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: أعد. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر. فكأنه رق له. فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال له: يا عم، كأنك تقترب من محمد، تريد منه المال؟ فإن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. ثم قال: إنه ساحر. وقد أعلم الله نبيه أن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثله، وأمره أن يتحدى به قومه على الإتيان بمثله بل بمثل أقصر سورة منه، قال عز من قائل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلم يقدر أحد منهم على أن يعارضه بالمثل أو حتى بمثل أقصر سورة من سور القرآن مع تميزهم الكبير بالفصاحة والبلاغة ومع حرص المشركين على معارضة الرسول وتكذيبه، وعجزهم عن ذلك ثابت متواتر، ولذلك عدلوا إلى القتال والمخاطرة بأموالهم وأولادهم وأنفسهم، ولو كان ذلك في استطاعتهم لما لجأوا إلى القتال لما في ذلك من السلامة لأنفسهم وأموالهم، وهذا التحدي باق إلى اليوم. زد على كل ما تقدم ما حواه القرآن الكريم من أخبار الأولين والإنباء عن الغيب مما لا يتصور علمه به إلا من طريق الوحي، فقد أخبر عن أمور كثيرة تحقق حصولها بعد، كقوله تعالى في سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فحصل ذلك ودخل المسلمون المسجد الحرام عن قريب آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. وقوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فغلب الروم الفرس في بضع سنين بعد أن كانوا مغلوبين، وغير ذلك من الأخبار مما علم واشتهر. وقد تحدى القرآن اليهود أن يتمنوا الموت فلم يقع منهم ذلك، ولا أقدم أحد منهم على فعله مع شدة عداوتهم وحرصهم على الصد عن الدين، فكان في ذلك أوضح معجزة. قال تعالى في سورة الجمعة عن اليهود:

ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فصلى الله على النبي الأمي الذي نزل عليه القرآن المعجزة الباقية على ممر السنين، والذي جعله ربه أفضل النبيين، وجعلنا بسبب ذلك أفضل الأمم، ورزقنا الاهتداء بهديه والاقتداء به، إنه سميع مجيب. هذا وأستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسول الله محمد. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. وجزى الله الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه عنا خيرا، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى:

0: اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يثبكم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى خطبة الجمعة تحت عنوان من معجزات رسول الله الجزء الثاني، والتي ألقاها على مسامعنا فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباح، وأنا أشكو إليكم ما جرى لي. يا إمامي يا تهامي وغرامي وهيامي، أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. رواه الإمام أحمد والترمذي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة حوراء زين الدين بمستشفى الزهراء بحاجة ماسة إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف أو O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-023-288. إذن المريضة حوراء زين الدين بمستشفى الزهراء بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف أو O بوزيتيف. للتواصل 03-023-288. لبوا وبارك الله بكم.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحال عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66.
8: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، نرحب بالأحبة المستمعين المتابعين لهذا البرنامج، ونرحب في بداية حلقتنا هذه بفضيلة الشيخ نبيل الشريف، ونشكره بالنيابة عنكم لإجابته على أسئلة المستمعين في برنامجكم حكم الدين. وإلى السؤال الأول، فضيلة الشيخ، أحد المستمعين يسأل هذا السؤال، يقول: بعض العوام لا يجوز للجنب الخروج من بيته قبل الاغتسال، فما الرد عليهم؟
1: بارك الله فيك وأحسن الله إليك وإلى المستمعين، وأذكركم أيها الأحبة أن تنموا التقرب إلى الله تعالى في الاستماع إلى علم الدين دائما، فهذا شيء فيه أجر عظيم عند الله. ونقول: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. والجواب عن هذا السؤال، نقول إن أحكام الشريعة تؤخذ من أهل العلم أو ممن ينقل عنهم الأحكام التي تؤخذ من نصوص القرآن والحديث وأقوال الأئمة المجتهدين، فلا حظ في هذا الأمر لرأي العامي وهواه في بيان أحكام الشريعة. فالجنب إذا خرج من بيته جنبا يجوز ذلك طالما في نيته أنه يغتسل ويصلي الصلاة المفروضة في وقتها، والأدلة على ذلك كثيرة. فمن ذلك ما رواه البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، قال: فانسللت، يعني فارق المجلس بهدوء، واغتسلت وعدت، كان جنبا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن عاد: أين كنت أبا هر؟ قال: قلت: كنت جنبا فاستحييت أن أقعد معك. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، يعني كان خيرا لك لو قعدت معنا الآن، لأنك لست مضطرا الآن للاغتسال، يعني لا تفوتك الصلاة إذا بقيت في هذا المجلس، وكان خيرا لك أن تستفيد مني بسماع العلم، ثم بعد ذلك تغتسل في وقت الصلاة وتصلي الصلاة في وقتها. وهذا أيضا يا أيها الأحبة ورد في حق حذيفة بن اليمان، أنه حصل معه مثل هذه الحادثة. ووجه الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما لأنهما خرجا مع الجنابة. فإن قال الغر الجاهل: هذا خاص بالصحابة، فنقول له: الرسول قال المؤمن، إن المؤمن لا ينجس، ما قال الصحابي. ثم إن علماء الأصول يقولون، احفظوا هذه الجملة: لا تثبت الخصوصية إلا بدليل. ثم لم يقل عالم واحد من علماء المسلمين إنه يجب على الجنب أن يغتسل فورا، ومن خالف ذلك فعليه أن يظهر الدليل ولن يجد. أما قول بعض العوام من الجهال: من خرج جنبا فكل شعرة في جسمه تلعنه أو الشمس تلعنه، فهو كذب لا أساس له من الصحة. فقد ثبت أن أحد الصحابة ويسمى حنظلة سمع النفير للجهاد، الصوت الذي يدعو لقتال الكفار، فخرج وهو على الجنابة من أهله وقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسله، وسمي غسيل الملائكة.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
1: آمين، بارك الله فيك.
0: سؤال آخر وردنا إلى البرنامج، ما حكم الأكل من اللحم الموجود في العلب الذي يباع بكثرة هذه الأيام؟
1: من المعلوم في الشرع أنه لا تحل الذبيحة إلا إذا كانت مذكاة مذبوحة من قبل مسلم أو كتابي، يهودي أو نصراني، ولا بد أن تكون مما يحل أكله كالغنم والبقر والغزال والدجاج والبط ونحو ذلك. وأمر اللحم مشدد فيه في الشريعة، انتبهوا يا أحبابي،

0: وللأمر لا يحل لك لا يجوز لك. أما ما ورد في حديث رواه البخاري، وانتبهوا لذلك أحبتي، عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: يا رسول الله، إن أناسا حديثي عهد بكفر يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال: سموا الله أنتم وكلوا. ومعنى الحديث أن هذه اللحوم حلال لأنها مزكاة مذبوحة بأيدي مسلمين ولو كانوا حديثي عهد بكفر، يعني أسلموا من جديد. ولا يضركم، انتبهوا، أنكم لم تعلموا هل سمى أولئك عليها عند ذبحها أم لا، يعني قالوا بسم الله أم لا، لكن ذبحوها وهم مسلمون، وأنتم سموا الله عند أكلها، أي ندبا لا وجوبا. وعجيب أمر من أورد هذا الحديث في غير محله، فقال: أي لحم يأتيك سمي الله وكل. حرفوا معنى الحديث، يعني على زعمهم لو كان مشكوكا فيه في طائرة أوروبية أو عربية أو غير ذلك يقولون قل بسم الله وكل، فهذا خالف الصواب، فليتق الله تعالى.
1: جزاك الله خيرا.
0: آمين وإياك.
1: سؤال آخر وردنا إلى البرنامج من إحدى المستمعات تقول فيه: أحيانا يكون الشخص في مجلس فيأتون على ذكر شخص ويقولون عنه ما لا يرضى، فما الحكم؟
0: الجواب أنه لا تجوز غيبة المسلم، والغيبة معناها ذكرك أخاك المسلم بما يكره بما فيه في غيبته. فليحذر من ذلك كثير من الناس الذين يقعون في هذا وهم لا يشعرون. وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وكما تحرم الغيبة يحرم الاستماع إليها، إلا في الحالات الجائزة كالتحذير من الغشاشين والضالين ونحو ذلك. ومن الغيبة أن تتكلم عما يملكه المسلم بما يكرهه لو سمع، كقول بعض الناس: بيته غير مرتب، امرأته ليست نظيفة، أولاده قليل التربية، سيارته مهملة متسخة، ثيابه بشعة. فكل ما يكره المسلم ليس لك أن تذكره فيه به بلا عذر شرعي.
1: سددك الله.
0: آمين وإياك.
1: سؤال آخر أيضا وردنا إلى البرنامج من مستمع كريم يقول فيه: ماذا يقول ولي البنت إذا أراد أن يوكل غيره بتزويجها؟
0: الجواب عن هذا السؤال أنه إذا أراد الولي التوكيل لإجراء نكاح ابنته يقول لمن يريد توكيله: وكلتك بتزويج ابنتي هذه، ويسميها لفلان، ويسمي الشخص المقصود. وإن قال شخص للولي: وكلتني بتزويج ابنتك فلانة لفلان، فقال الولي: نعم، يكفي. أما إذا أراد الرجل توكيل شخص لقبول النكاح عنه فيقول: وكلتك لتقبل نكاحي على فلانة. هنا الولي ماذا يقول؟ زوجت، عند الإجاب والقبول يعني، يقول: زوجت موكلك فلانا بنت فلان وهي فلانة مثلا أو فلانة. فذاك ماذا يقول؟ إذا كان هو بنفسه يقول: قبلت زواجها. وإن كان وكيلا يقول عن الشخص الخاطب يعني، يقول: قبلت زواجها له. فتعلموا ذلك قبل أن تقدموا عليه لصحة العقد، بارك الله فيكم.
1: أكرمك الله.
0: آمين وإياك.
1: فضيلة الشيخ، بعض الناس يشترون العنب ليعتصروه خمرة، فما حكم بيعهم؟
0: هو لا يجوز بيع العنب لمن يعتصره خمرة، لأن هذا إعانة على المعصية. قاعدة يا أحبابنا: الإعانة على الحرام حرام، والإعانة على المباح مباح، والإعانة على الطاعة طاعة. ويكفي دليلا على قولنا إن الإعانة على الحرام حرام قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز بيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي به. وإن سمعت أو قرأت أنه في بعض كتب الحنفية يقولون يجوز بيع العنب لمن يعتصره خمرا، فاعلم، انتبهوا، أن المراد بالجواز

0: هنا صحة البيع وليس الإباحة، فرق بين الإباحة وبين الجواز بمعنى صحة البيع، لأن تحريم ذلك مما لا يختلف فيه اثنان من المسلمين فضلا عن كونهم من العلماء. أولئك الذين ذكروا هذه المسألة يعني في مذهب أبي حنيفة، ففي كتاب إعلاء السنن يقول: معنى قول أبي حنيفة ويجوز بيع العنب لمن يعتصره خمرا أنه يصح البيع. شو يعني يصح البيع؟ دخل هذا العنب في ملكه لأنه حلال طاهر منتفع به، ودخل المال الذي قوبل به هذا في ملك الآخر، ليس معناه ليس فيه معصية. فافهموا ذلك بارك الله فيكم وعلموه للناس.
1: سددك الله.
0: آمين وإياك.
1: فضيلة الشيخ، تساءل بعض الناس كيف يسأل الملكان في القبر الكافر من ربك وهما يعلمان أنه سيقول لا أدري وقوله هذا فاسد؟
0: الجواب أن الملكين الكريمين منكرا ونكيرا يعلمان أنه، أي هذا المسؤول في القبر، لا يقول لا أدري عن اعتقاد، إنما يقولها هذا الكافر عن دهشة، أي يقولها عن سبق لسان من شدة الفزع. لذلك لا حرج عليهما في سؤالهما هذا. وهو هذا الإنسان الكافر أيها الأحبة، انتبهوا لهذا، بعد الموت يعرف الحق ويتخلى عن الباطل، لكن لا ينفع هذه المعرفة الآن، لا تنفعه، فهو في الحقيقة يجيب عما سبق له وكان يعتقده في الدنيا، الآن ما عاد يعتقده، صار إخبارا عما مضى له في الدنيا.
1: جزاك الله خيرا.
0: آمين وجزاك الله خيرا.
1: مستمعة تسأل: من له أن يعبر المنامات؟
0: بإجماع العلماء لا يكون المعبر للرؤيا للمنامات إلا وليا، المعبر الذي يقصد الناس به من يفسر المنامات، فهذا ابن سيرين وعدد قليل من السلف من الأولياء كانوا معروفين بالتعبير تفسير المنام، والباقون كانوا يأتون إليهم، فليس لأي إنسان أن يشتغل بالتعبير، يعني ليس لأي مسلم، فكيف بالفساق وكيف بالكفار؟ وأنبه هنا أن كثيرا من الناس الذين يقصدون بعض الدجاجلة من أشباه المشايخ يقولون لهم: رأينا كذا وكذا في المنام، ورأينا كذا وكذا في الرؤيا، ويبدأ على زعمه بالتعبير مما هو مخالف للشريعة، فاحذروا من ذلك وتنبهوا له. ثم الموجود في بعض الكتب ككتاب الشيخ عبد الغني النابلسي في التعبير، هذا لا ينطبق كله على كل الناس، لأن هذا الرجل الصالح كان يأتيه بعض الناس يرون المنام فيعبر لهم، فيكون هذا التعبير لهذا الشخص الذي هو عبر له بإلهام من الله. حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أصبت في بعض وأخطأت في بعض، يعني في التعبير، ما شجعه على ذلك، ما قال له نعم المعبر أنت عبر للناس. وهذا الحديث رواه البخاري.
1: زادك الله علما فضيلة الشيخ.
0: آمين وإياك.
1: مستمعة من خارج لبنان بعثت إلينا بسؤال تقول فيه: متى يلزم الحائض الاغتسال؟
0: يلزم الحائض الاغتسال بعد انقطاع الدم، وقد جاء في الموطأ، موطأ الإمام مالك، أن المرأة لا تغتسل حتى ترى القصة البيضاء. ومعنى هذا الكلام أنها لا تغتسل حتى ترى هذا السائل الأبيض، معناه هذا علامة انتهاء الحيض. لكن يقول العلماء: إن كانت عادة المرأة أنها تعرف الانقطاع بدون رؤية هذا الأبيض يعني، تغتسل، فالعبرة بانقطاع الدم، وأقل الحيض مقدار يوم وليلة من نزول الدم، وأكثره مدة 15 يوما، وغالبه 6 أو 7.
1: أحسن الله إليك.
0: آمين وإليك.
1: فضيلة الشيخ، يسأل أحد المستمعين عن تفسير قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى.
0: هذا سؤال مهم، انتبهوا أحبتي، يجب معرفة أن جميع النبيين لا يعبدون غير الله في لحظة من اللحظات، لا قبل النبوة، لا قبل نزول الوحي، ولا بعد نزول الوحي. وأما معرفتهم لأصل الإيمان قبل نزول الوحي عليهم فيكون بالإلهام، الله يلهمهم الإيمان في قلوبهم، فلا يعبدون غير الله ولا يسجدون لغير الله، ثم يعرفون التفاصيل بعد نزول الوحي. أما هذه الآية المذكورة في هذا السؤال، ووجدك ضالا فهدى، فمعناها أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان تاه عن الطريق في سفر كان هو مسافره، ثم هداه الله تعالى إلى الطريق كما قال المفسرون. وكذلك قول الله تعالى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فمعناه يا محمد قبل نزول الوحي عليك، قبل أن يأتيك جبريل، ما كنت تعلم تفاصيل الإيمان ولا تفاصيل الكتاب يعني القرآن. أما أصل الإيمان فكان موجودا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل النبيين.
1: حفظك الله فضيلة الشيخ.
0: آمين وحفظكم الله.
1: تعودنا نحن والمستمعون الأعزاء أن تعطينا نصيحة في ختام كل حلقة، فما هي نصيحتكم في حلقتنا اليوم؟
0: النصيحة اليوم أيها الأحبة أنه يجب على كل مكلف أن يكون تقيا. قال الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى أيها الأحبة هي عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فيلزمنا ذلك، وهذا فيه فوزنا وسعادتنا. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أكرم الناس؟ فقال، أتقاهم. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. ومعنى الغنى هنا غنى النفس، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفقهنا في الدين وأدخلنا الجنة بلا عذاب يا أرحم الراحمين.
1: نشكرك فضيلة الشيخ على هذه النصيحة المهمة، ونشكر الإخوة المستمعين لمتابعتهم لهذا البرنامج، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله.

قد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب.

ومع هذا نجد بعض الناس اليوم باسم القصائد والمدائح ينشرون عقيدة الحلول والاتحاد. أصل الاتحاد باطل محال.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: أنت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
2: أكيد.
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: أها.
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة، انتبه والأجواء بيس.
2: إيه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01 656 118. وإذا بدك في الخليوة 03 793 911.
2: تمام.
3: ميني ماركت ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم، بنايه عيتاني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: ألو، وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
2: لحظة، ما معي محل كل هول.
1: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
3: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. وافق مجلس الوزراء على تكليف مجلس الإنماء والإعمار مساعدة البلديات في أعمال الكنس وجمع النفايات على أن تصدر الحكومة قراراً تفصيلياً بالإجراءات المتخذة. وفيما يتعلق بالوضع المعيشي ومطالب العاملين، أكد وزير الإعلام بول مرقص استمرار الحوار والعمل مع وزارة المال لتوحيد الأرقام وتحديد الكلفة وسبل التمويل، وشدد على أن الحكومة لا تريد تحميل المواطنين ضرائب ورسوماً جديدة تغطية أي زيادات، موضحا أن المطلوب هو البحث عن إيرادات لا تثقل كاهل الناس ولا تؤدي في المقابل إلى تضخم يبدد قيمة أي زيادة في الرواتب أو المعاشات. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 49 ألف ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 52 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,679 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,697 ألف ليرة، صفيحة المازوت 1,539 ألف ليرة، أما قارورة الغاز 1,190 ألف ليرة لبنانية. قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة أكبر من المتوقع على تحمل صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، في إشارة إلى حرب إيران الجارية، وإن النمو لا يزال في طريقه لتسجيل نحو 3% خلال 2026، لكنه حذر من استمرار المخاطر مع بقاء أسعار النفط والغاز مرتفعة وتصاعد ضغوط الديون. ارتفعت أسعار النفط اليوم وتتجه لإنهاء الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف أيار، استفاقم الهجمات المتزايدة على طرق الشحن الرئيسة في الشرق الأوسط، المخاوف من حدوث اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات، وزادت العقود الآجلة لخام برنت دولار وخمسة سنتات أو 1% إلى 108 دولارات وستة وثمانين سنتا للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتا أو 1% أيضا إلى 103 دولارات و45 سنتا للبرميل، وقفز المؤشران بأكثر من 6% أمس. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: نشرة الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. لا يزال التصعيد الإسرائيلي المتواصل جنوبا هو الطاغي على ما عداه من ملفات، فقد واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على قرى الجنوب اللبناني بالغارات الجوية والقصف المدفعي وتفجير المباني السكنية والبنى التحتية والمنشآت المدنية. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر أمس سلسلة تفجيرات واسعة وتدميرا ممنهجا في عدد من القرى والبلدات الجنوبية، تركزت بشكل خاص على علي الطاهر والمنصوري. يأتي هذا التصعيد في وقت يبقى لبنان متمسكا بالمسار التفاوضي، فيما يستمر البحث في موعد جديد للجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، بالتوازي مع الجهد الفرنسي لعقد الاجتماع التمهيدي الدولي لدعم الجيش والقوى الأمنية في باريس في 17 من الجاري. وتشير المعلومات إلى مشاركة أمريكية إلى جانب دول أوروبية وعربية وخليجية، مع توقع مشاركة ما بين 15 و20 دولة. ويكتسب هذا الاجتماع أهميته إذا نجحت باريس في تحويله من مناسبة سياسية إلى آلية فعلية لتأمين احتياجات الجيش وتعزيز قدراته. وقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن الهدف هو توفير المعدات والتدريب وبناء القدرات وفق حاجات المؤسسة العسكرية. وفي آخر التطورات الميدانية، نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارتين متتاليتين على بلدة المنصوري، مستهدفا بنى تحتية وأحياء سكنية في البلدة، ترافق أيضا مع عملية تفجير قوية استهدفت الأحياء السكنية في البلدة جنوب سور. وقد وصلت أصوات الانفجارات والارتجاجات إلى سور وقرى المحيط. هذا وأفيد عن تحرك لقوات إسرائيلية في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل في منطقة وادي الجمل، بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما يسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية ومحيطهما على علو منخفض. في المقابل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من مرتفعات علي الطاهر وتموضعت في خطوط خلفية، قائلة إن قواتنا ستسيطر ناريا على مرتفعات علي الطاهر وستواجه أي محاولة لحزب الله للعودة إليها. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع المدير العام للمديرية العامة لأمن الدولة اللواء إدغار لاوانتس الأوضاع الأمنية والإجراءات التي اتخذها أمن الدولة لتفعيل حضوره في الجنوب عموما وفي منطقة النبطية خصوصا. كما اطلع الرئيس عون من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش على عمل الدفاع المدني في الجنوب، لا سيما في القرى والبلدات المستهدفة للاعتداءات الإسرائيلية وفي المناطق اللبنانية كافة، والذي يشمل مكافحة الحرائق والإغاثة، كما تم التداول في حاجات الدفاع المدني. في سياق آخر، استقبل الرئيس عون وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM رودولف السعادي ورئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت مروان النفي والمدير الإقليمي للمجموعة جودة أ. وقال الرئيس عون أن توسعة محطات الحاويات في مرفأ بيروت تعزز تنافسية لبنان وتعيد إليه دوره الاقتصادي واللوجستي في المنطقة. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عينتينه رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن السويد، حيث جرى عرض للأوضاع العامة لسيما المالية والمصرفية منها. في الإطار الحكومي، تعقد الساعة 3 بعد ظهر اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة والملفات المرتبطة بها. في الإطار النيابي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشة عامة للحكومة، وذلك في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 15 و16 من الجاري. مطلبيا، قالت رابطة موظفي الإدارة العامة إنها الجهة الوحيدة التي تمثل موظفي الإدارة العامة، ولا يحق لأي شخص أو كيان أن يتدخل في شؤون الموظفين، متمنية من الجميع الحفاظ على أصول العمل النقابي. وذكرت الرابطة ببعض مطالبها الأساسية، وأشارت إلى أنه بناء عليه فإن التحركات التصعيدية للعاملين في الإدارة العامة مستمرة، كما حذرت من أنه في الأسابيع المقبلة سيرتفع عدد أيام التعطيل القسري وصولا إلى التعطيل الكامل في حال استمر تجاهل مطالب الموظفين. إلى ذلك، وبعد إعلان رابطة موظفي الإدارة العامة التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، سجل تفاوت في التزام دوائر إدارات سراي مختلف المناطق بالإقفال اليوم. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 49,000 والمازوت 52,000، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,679,000، بنزين 98 أوكتان 1,697,000، المازوت 1,539,000، أما قارورة الغاز فمليون ومئة ألف ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.

المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يعقد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني. لقد بنينا أقوى جيش في العالم، اضطررنا لاستخدام جيشنا لفترة أطول مما كنت أتوقع، لكن لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. وأضاف: نحن نسيطر على مضيق هرمز أسميه مضيق ترامب. في سياق متصل، ناقش وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير سبل استعادة الجهود لخفض التصعيد بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني. وأوضح المصدر أن المحادثات ركزت على الحرب بين واشنطن وطهران وإمكانية العودة إلى المفاوضات، بالإضافة إلى هجمات الحوثيين على السعودية. من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي ونظيره الكوري الجنوبي التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، وذلك خلال اتصال هاتفي جاء بطلب من طهران وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية. وقالت الوزارة في بيان إن الوزيرين ناقشا التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط إلى جانب الوضع في مضيق هرمز. ويأتي الاتصال بعد أيام من إعلان كوريا الجنوبية أنها تدرس تقديم مساهمة في أمن مضيق هرمز. وإلى اليمن، حيث نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول حكومي يمني تأكيده استكمال الحوثيين سيطرتهم على مضيق باب المندب والسيطرة على جزيرة ميون الاستراتيجية. كما أكد مصدران حكوميان يمنيان لرويترز أن القوات الحكومية التابعة لحكومة عدن انسحبت من جزيرة بيريم الواقعة في مضيق باب المندب. وفي وقت سابق نقلت الوكالة عن مسؤول عسكري في حكومة عدن وشهود قوله أن القوات المسلحة اليمنية سيطرت على مدينة المخا اليمنية على البحر الأحمر، مشيرا إلى أنهم يتقدمون نحو مناطق محازية لمضيق باب المندب الاستراتيجي. في الأراضي المحتلة استشهد مواطن وأصيب 9 آخرون بينهم أطفال في غارة جوية نفذتها مسيرة إسرائيلية واستهدفت تجمعا للفلسطينيين في منطقة مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية وطبية بأن الغارة وقعت تحديدا بالقرب من مدخل مخيم الصمود في الجهة الغربية لمدينة خان يونس. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بلغورود أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 16 آخرون خلال الساعات 24 الماضية نتيجة هجمات شنتها القوات الأوكرانية على المنطقة بحسب ما أفادت روسيا اليوم. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 15 إلى 29، أما في الداخل من 17 إلى 35 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، تتراوح سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدة، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت. من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71 3 58 058.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته جنوبا، غارات وحرق وتفجير منازل وقصف مدفعي. تعليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. الرئيس عون بحث مع اللواء لوانس بإجراءات أمن الدولة لتفعيل حضورها جنوبا، ومع مدير الدفاع المدني بعمل الدفاع المدني جنوبا. جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومي اليوم لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة. جلسة للهيئة العامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بدعوة من الرئيس نبيه بري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. الرئيس الإيراني يقول: لا أؤيد استمرار الحرب، وعلينا الصمود أمام الظروف المقبلة حتى لا نضطر للتفاوض مع العدو في ظروف أخرى. مسؤول حكومي يمني لفرانس بريس: الحوثيون سيطروا على جزيرة ميون واستكملوا السيطرة على مضيق باب المندب. غارات جوية سعودية على مطار المخا في مدينة المخا الساحلية بعد إحكام القوات المسلحة السيطرة عليها. اقتحامات واعتقالات في الضفة والمستوطنون يداهمون قرى فلسطينية. سانا الجيش الإسرائيلي يستهدف محيط بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي بقذيفة. أخيراً الطقس المتوقع نهاية الأسبوع صيفي معتاد مع حرارة أعلى من معدلاتها داخلاً وجبلاً ورطوبة مرتفعة ساحلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm. أسرار الزواج الناجح لتكون حياتكما أيها الزوجان عامرة بالمودة والرحمة، وتنعما بحياة أسرية وهناءة زوجية ونعيم دنيوي وثواب أخروي ومحبة متبادلة وذرية صالحة. تابع هذا البرنامج المفيد. أسرار الزواج الناجح، حلقات متتالية بصوت الشيخ الدكتور محمد الأخرس.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فإن الزواج آية من آيات الله تعالى، كما قال عز وجل في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وزواجك هو مع من جمع الله بينك وبينه شريكا لك في حياتك الزوجية، بصرف النظر عما إن كنت تحبينه قبل الزواج أو ما زلت مترددة تجاهه لعدم معرفتك به على طبيعته التي جبل عليها. ففي فترة الخطوبة، كما لا يخفى، لا يظهر المعدن الحقيقي لما يتقدم إليك بالزواج، بل يتجمل ويتأنق لترضى به زوجا إلا من رحم ربي، ممن رأى في الصدق مفتاح الفلاح والصلاح وأبى التدليس والنفاق، وهم قلة في زمن الغربة عن الدين. وقد أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم الرجل والمرأة بحسن الاختيار على أساس الدين والخلق الحسن، وفيهما الكفاية لحياة زوجية سعيدة تقوم على تعاليم الشرع، كما لا يخفى. أختي العروس الغالية، أوصيك في ليلة زفافك إن دخل إليك زوجك أن تكون له مذكرة وناصحة، وقول له: ألن تضع يدك على ناصيتي كما أمر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وتقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. ثم تصلي ركعتين شكرا لله عز وجل على نعمته وكرمه. كوني لزوجك زوجة محبة وأختا ناصحة، تذكرينه بالصلاة على وقتها والمحافظة على ترتيله للقرآن الكريم، لأنه حياة القلوب، فإن ماتت القلوب خربت البيوت. ولا تنسي عند العلاقة الحميمة هذا الدعاء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم:

0: أنه قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فكدي بينهما ولد لم يضره. وفي رواية للبخاري لم يضره شيطان أبدا. كوني له نعم الزوجة في بيته وأكرم مثواه وليكن بيتك نظيفا أنيقا طيب الرائحة ليشعره بالراحة والسكينة. وتجملي والبسي أجمل الثياب التي يحب رؤيتك فيها. وخارج بيتك احفظي نفسك وعرضه وارضي ربك بلبس الحجاب. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: أسرار الزواج الناجح لتكون حياتكما أيها الزوجان عامرة بالمودة والرحمة وتنعما بحياة أسرية وهناءة زوجية ونعيم دنيوي وثواب أخروي ومحبة متبادلة وذرية صالحة. تابع هذا البرنامج المفيد. أسرار الزواج الناجح حلقات متتالية بصوت الشيخ الدكتور محمد الأخرس.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فوق.
7: لحظة ما معي محل كل هول.
6: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: يا حي يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وتحتنا نورا وفوقنا نورا.

0: السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.
1: قيوم يا حي مولاي.
0: اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن.

المرسلين على آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أبو حنيفة رضي الله عنه قال: من اعتقد أن صفة من صفات الله حادثة أو شك في ذلك كفر. معنى ذلك أن قدرة الله ومشيئته ليست حادثة بل أزلية أبدية، مشيئة واحدة شاملة لكل المخلوق، لكل ما يوجد في العالم مما وجد إلى الآن ومما سيوجد في الآخرة، كل هذا بمشيئة واحدة، كل هذا شاء وجوده بمشيئة واحدة، وخلق هذا العالم كله بقدرة واحدة أزلية أبدية، ليست قدرته ومشيئته كقدرة الخلق. قدرتنا لها وقت ثم تتجدد من وقت إلى وقت، كذلك مشيئتنا. الله تعالى قدرته ومشيئته ليست كذلك، كما أن ذات الله أي حقيقته ليس له ابتداء، ليس لوجوده ابتداء ولا انتهاء، وجوده وجود واحد ليس وجودا يتعدد من وقت إلى وقت، كذلك قدرته ومشيئته، وكذلك علمه علم واحد شامل لكل شيء لا يتجدد لمرور الزمان كعلمنا، كذلك يسمع ويرى بسمع أزلي أبدي، ويرى برؤية ويرى الأشياء الأجسام وغيرها برؤية أزلية أبدية. نحن نسمع الصوت بسمع يحدث عند وجود الصوت، ونحن نرى الأشياء برؤية تحدث عند حدوث الشيء، وسمع الله ورؤيته ليس كذلك، كذلك له كلام ليس حرفا ولا صوتا، ليس يتجدد بمرور الأوقات. الله تعالى لو كان جسما لطيفا أو كثيفا لم يخلق هذا العالم، ما كان يستطيع، لأن الجسم لا يخلق الجسم، ابن آدم جسم لا يستطيع أن يخلق حبة خردل ولا ذبابة، ولا يستطيع أن يخلق أنملة زائدة على القدر الذي خلقه الله من الأنامل. لو كان الله كما يقولون ما خلق شيئا، ما خلق شيئا، ثم عندهم الله مركب، نحن كما أننا مركبون، نحن مركبون من أجزاء، ما نحن ركبنا أنفسنا بل وجدنا هكذا، ركبنا الله الذي هو غير مركب. لو كان الله مركبا ما خلق شيئا بل لاحتاج إلى من يخلقه. كل من كذب نصا جاء به القرآن صريحا أو جاء به الرسول فيما أوحى الله إليه فهو كافر. سبحان الله والحمد لله رب العالمين.

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه الدنيا ليست دار مستقر، بل هي ممر إلى القبر، والقبر باب وكل الناس داخله. فالكيس الفطن هو الذي يعمل لما بعد الموت. الكيس الفطن هو الذي يبني لقبره وآخرته. الكيس الفطن هو الذي لا تأخذه بهرجة الدنيا ولا زخارفها ولا تلهيه عن طاعة الله وأداء الواجبات. الكيس الفطن هو الذي لا ينجرف وراء المنهيات المحرمات بدعوى أنها من المستلذات وأنه بعد في ريعان شبابه، ويزعم أن قوله تعالى يؤيده: ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل نقول له: أكمل وأحسن كما أحسن الله إليك.

إذا جاءك مهجر من أي قرية، من أي منطقة، من أي بلد، افتح له بيتك، قدم له الطعام والشراب الذي تأكل أنت منه، وألبسه من ثيابك وثياب أبنائك، لا أن ترفع عليه الأسعار في المواد وأجرة السكن. بيكون أجرة البيت 200 دولار، صار في مهجرين بيصير بده 500 دولار. هل هذا من أخلاق الطيبين المحسنين الزاهدين العابدين الذين يواسون الناس؟ ينبغي أن ترحم العباد. وفي الحديث، احفظوا هذا الحديث، من لا يرحم لا يرحم. إن كانت هناك ضرورات لإنقاذ المسلمين، كيف تعمل على ما يرهقهم ويزيدهم حسرة وتعبا وتشتتا وضياعا في مثل هذا؟ إن لم ترحم فأنت الخاسر. من لم يرحم، من لم يرحم لا يرحم، لا يرحم، لا يرحم، لا يرحم.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة قبل قمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بنايه الرياض. 03-82-77-82.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين. أهل السنة والجماعة جزاهم الله خيرا سموا

0: علم العقيدة علم الأصول، لأن هذا العلم لا يستغني عنه أحد من المكلفين. فأصول الدين يعنون به علم العقيدة الذي هو يلزم كل مكلف أن يحصله، ويسمونه أيضا هذا العلم علم التوحيد، ويسمونه أيضا علم الكلام. وذلك لأن كثيرا من المبتدعة من أهل الضلال كثر منهم أن جادلوا أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله تبارك وتعالى، حصل جدالات نقاشات يعني بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة الذين يدعون أنهم من أهل السنة لكن في الحقيقة هم مخالفون لأهل السنة. فصار هؤلاء المبتدعة في مسألة صفة الكلام لله تبارك وتعالى على طرفي نقيض. ففرقة وهم المعتزلة القدرية يقولون الله تعالى ليس له كلام ذاتي قائم بذاته، إنما له كلام يخلقه في شيء من خلقه، فنفوا صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى فكفرهم أهل السنة. لذلك لما الإمام الشافعي رضي الله عنه ناظر حفص الفرد، كان الإمام الشافعي في مجلس وكان فيه حفص الفرد هذا الذي هو من المعتزلة وينفي صفة الكلام لله تبارك وتعالى ويقول الله ليس له كلام إلا ما يخلقه في خلقه، وكان يوجد بعض أهل العلم في المجلس فنظروا إلى الإمام الشافعي لأنه أعلمهم، فهو ناظره، ناظر هذا حفص الفرد ثم قال له لقد كفرت بالله العظيم، يعني لأنك نفيت صفة الكلام لله تبارك وتعالى الذي هو كلام ليس ككلام العالمين، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة وليس له بداية ولا نهاية. قال له لقد كفرت بالله العظيم. والفرقة الأخرى التي هي نقيض هذه هم المشبهة المجسمة نفاة التوسل الذين قالوا الله له كلام لكن هذا الكلام يحدث شيء بعد شيء، شيء بعد شيء يحدث وهو بحرف ولغة وصوت ويقوم بذات الله مع كونه متعاقبا، يعني يحصل شيء بعد شيء وهذا محال، هذا الذي قالوه محال وهو خلاف قول الله تعالى ليس كمثله شيء. لأن الشيء إذا قامت به صفة معناه تغير، وإذا تغير معناه يحتاج لمن غيره، والمحتاج لغيره لا يكون إلها. الشيء إذا قامت به صفة يعني تغير، ما كانت به ثم صارت به يعني تغير، فإذا كان متغيرا يحتاج لمن غيره من حال إلى حال، المحتاج إلى غيره لا يكون إلها، المتغير لا يكون إلها. يعني العلماء يقولون إذا واحد سألك ما دليل حدوث العالم، يعني شو هو الدليل أن هذا العالم مخلوق، من أزلي، ليس أزليا، ليس لا بداية له بل له بداية، يقولون تقول له تغيره، أنه يتغير من حال إلى حال. بارح من كم يوم كنا برد، هلأ صرنا شوب، يتغير المزاج، الهواء يتغير، حادث، لأنه أنت بتكون صحيح بتصير مريض، بتكون قوي بتصير ضعيف، بتكون طفل ما فيك حيل قوة لتأكل يصير فيك قوة تأكل، ثم تصير شابا جلدا قويا، تصير رجلا، ثم بعد الصعود ترجع تنزل نزول، هذا تغير وهذا علامة الحدوث أنك حادث. الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الخلق وهذا الخلق متغير من حال إلى حال لا يجوز أن يكون كشيء من خلقه سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة الله تعالى وفقهم للقول الصحيح للمذهب العدل الوسط، فقالوا الله تعالى له كلام، هو صفته في الأزل ليس شيئا حادثا، له كلام صفته في الأزل ليس شيئا حادثا، ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة. أما كلامنا نحن هو حروف وأصوات ولغات، بعض البشر يتكلمون العبرانية، بعضهم الإنجليزية، بعضهم الفرنسية، بعضهم العربية، لغات مختلفة، هذه اللغات حادثة وهم هؤلاء حادثون، ونحن نتكلم ثم نسكت، نحن بنحكي بنرجع بنسكت، الله لا يجوز عليه ذلك، لأن هذا علامة الحدوث، مبتدأ ومختتم. الله سبحانه وتعالى صفاته ليست مبتدأة وليست مختتمة، صفاته أزلية يعني لا بداية لها، أبدية لا نهاية لها، فلا يجوز أن يكون صفة الله كصفة خلقه. لذلك العلماء يقولون لا ذاته يشبه للذوات ولا حكت صفاته الصفات. ذات الله ليس كالذوات، نحن ذاتنا شو هو؟ جسم، هذا الجسم المركب. أما ذات الله حقيقته الذي لا يشبه الحقائق، الذي لا يتصور في الأذهان، لا يتصور في القلوب. وصفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. ودليل أهل الحق أهل السنة والجماعة أن الله تعالى متصف بالكلام، قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. والعرب إذا أرادوا أن يؤكدوا أن الفعل حقيقة حصل وليس من باب المجاز يؤكدون ذلك بالمصدر، وكلم الله موسى تكليما. تكليما هذه مصدر، تكلم يتكلم تكليما، الثالث في تصريف الفعل يسمى مصدرا. معنى هذه الآية أن الله له كلام، هذا شيء حقيقي مش وهم، مش الله سبحانه وتعالى يخلق شيئا في شجرة فيكون هذا كلام الله، لا، الله له كلام، هذا الكلام صفته في الأزل. أما كلامنا نحن الذي نتصف به شو هو؟ حرف وصوت ولغة. كلام الله لا يجوز أن يكون كذلك. فشو يعني وكلم الله موسى تكليما؟ قلنا صفات الله موجودة أزلية أبدية، لا بداية لها ولا نهاية لها، ولا يحدث كلام الله مثل ما نحن يحدث فينا الكلام لما ننطق. معنى هذه الآية أن موسى عليه السلام الله تعالى أزال عن سمعه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله، فسمع موسى في الوقت الذي أراد الله تعالى له ذلك، لما كان في طور سيناء سمع كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وفهم منه ما أراد الله أن يفهم موسى. فما منقول نحن الله أحدث كلاما ليسمعه موسى، وما منقول نحن الله سبحانه وتعالى يكون ساكتا يصير متكلما ثم يعود ساكتا، كل هذا لا يجوز على الله. إذا واحد قال لك بدي أفهمها كيف يعني، بتقول له كلام الله موجود، لولا هذا الحجاب المعنوي الذي منعنا من سماع كلامه لكنا نسمع كلام الله. سيدنا موسى عليه السلام الذي يسمى كليم الله، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كل منهما سمع كلام الله لما كان الرسول في ليلة المعراج عليه الصلاة والسلام. فما معنى أنه سمع كلام الله؟ أزيل عن سمعه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله الذي هو شيء موجود فسمعه، فإذا رجع هذا المانع ما بيعد بيسمع. الآن نحن لولا هذا المانع الذي هو حجاب معنوي منه شيء حسي يعني لكنا نسمع كلام الله. في الآخرة كلنا سيسمع كلام الله. كمان إذا واحد قال لك كيف؟ نفس الشيء، يزال عن أسماع الخلق البشر، عن كل البشر، عن كل الجن من المؤمنين والكفار، الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله، فيسمع الكل كلام الله ويفهمون منه السؤال عن أعمالهم ونياتهم وأقوالهم. فالإنسان الذي هو من المؤمنين يفرح، من الطائعين، من المتقين، والإنسان الذي هو من الكافرين يتألم وينزعج، مع أن هذا يسمع كلام الله وهذا يسمع كلام الله. وكلام الله قلنا ليس صوتا. إذا واحد قال لك أنا سمعت في حديث بيقول أن الله تعالى له كلام هو صوت، تقول له قال الحافظ البيهقي، هذا من كبار حفاظ الحديث، لم يثبت من أحاديث الصوت شيء، يعني ما في ولا حديث ثابت فيه نسبة الصوت إلى الله. وفي قاعدة احفظوها، هذه القاعدة: لا تثبت صفة لله إلا بنص القرآن أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت والذي اتفق على توثيق رواته، ما في اختلاف يعني، واضح كيف تثبت الصفة لله؟ بنص القرآن الكريم أو بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أي حديث الثابت الذي اتفق كمان مع كونه ثابتا على توثيق رواته. يعني إذا في اختلاف بالرواة ما بيثبت الصفة بهذا. شو يعني هالكلام؟ يعني لا تثبت الصفة لله بالحديث الضعيف ولا بقول صحابي ولا بقول تابعي، هذا مطلوب تحفظوه هالكلام. إنما تثبت الصفة لله بنص القرآن أو الحديث الصحيح المتفق على توثيق رواته، ولا تثبت بحديث ضعيف ولا بقول صحابي ولا بقول تابعي. وهذا ما فيه خلاف بين العلماء، الكلام اللي عم بقوله هلأ ليس فيه خلاف بين العلماء. فإذا واحد قال لك سمعت حديث في إنه الله له صوت، شو بتقول له؟ قال الحافظ البيهقي: لم يثبت من أحاديث الصوت شيء، يعني ما في ولا حديث في هذا ثابت، فإذا نحن لا ننسب الصوت لله تبارك وتعالى. فإذا شو بتقول في كلام الله؟ صفته في الأزل، صفته في الأزل ليس ككلام العالمين. كل هالكلام اللي عم بقوله يا أحبابنا مهم جدا، لأن هذا يتعلق بأمر في العقيدة. فلذلك ينبغي أن تفهم مسألة كلام الله على التحقيق، على حسب ما جاء في القرآن والحديث ونص عليه العلماء، حتى لا تقعوا فيما يقع فيه المشبهة. مثلا شيخ المجسمة المشبهة يقول الله يتكلم بكلام متعاقب يقوم بذاته، هذا معنى هذا الكلام أن الله متغير. وأقوى علامات الحدوث شو هو؟ التغير. الله لا يجوز أن يكون متغيرا، فلا يجوز أن يكون كلامه شيء متعاقب الذي هو صفة ذاته يقوم بذاته سبحانه. فابن تيمية شو بيقول والعياذ بالله، والمجسمة بيعتبروا شيخ، يقول الله إذا أراد أن يخلق شيئا يقول كن، مثل ما نحن بنقول كن، بحرفين متعاقبين حادثين يقومان بذاته لإيجاد كل مخلوق، وهذا الكلام يؤدي إلى المحال، وكل ما أدى إلى المحال فهو محال. هذه القاعدة احفظوها كمان، لأنه في كل لحظة يا أحبابنا يدخل في هذا العالم من الخلق ما لا يدخل تحت الإحصاء، ما حدا في عده. يعني في كل لحظة في هذا العالم يدخل من المخلوقات أشياء لا نستطيع أن نحصيها أن نعدها، يعني الله تعالى يعلم ذلك. فلو كان كل مخلوق يحتاج لكن بحرفين متعاقبين ليوجد لما كان هذا الخلق موجودا، وهذا الخلق موجود فإذا لا يحتاج إلى كن بحرفين متعاقبين ليكون موجودا. هون بيجي سؤال على البال، طيب في آية في القرآن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه عبارة عن سرعة الإيجاد. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد في الأزل وجود شيء هذا الشيء يوجد في الوقت الذي أراد الله، ما حدا، لا أحد يستطيع منع ذلك أو تأخير ذلك، ما حدا بيستطيع. هذا معنى هذه الآية، وأن الله يوجد ذلك بدون أدنى مشقة، لأن الله سبحانه وتعالى لا تطرأ عليه المشقة، لأن الله سبحانه وتعالى فعله ليس بالجارحة، ليس بالآلة، ليس بالمباشرة. أنت إذا قالوا لك هالورقة هاي، شفتوا هالوراء هدول هن خفاف، إذا قالوا لك مسكهم بإيدك حملهم هيك ساعة ساعتين ثلاثة، بالنهاية شو بده يصير فيك؟ تتعب. ليش؟ لأنك تعمل بالجارحة، أنت باشرت الورقة بالجارحة، فأنت فعلك بالمعالجة والمباشرة وبالجارحة فتتعب. الله سبحانه وتعالى لما نقول فعله في الأزل والمفعول حادث، أي تخليقه أزلي والمخلوق هو الحادث، فليس فعل الله، ليس تخليق الله للمخلوقات بعلاج ومباشرة وجارحة. أما أنت فعلك بالعلاج والمباشرة والجارحة فأنت بتتعب، الله لا يجوز عليه التعب سبحانه وتعالى. وهذا للتقريب، أحيانا بيجي النص في القرآن وفي الحديث بألفاظ مستعملة عند الآدميين عند الناس ليفهموا المراد. يعني شو يعني للتقريب هون؟ الإنسان إذا أراد أن ينطق بكلمة كن، هو قاعد ومستريح عم بيقول كن، لا يجد أدنى مشقة ولا تعب ولا انزعاج إذا قال كن، معناه سهل عليه. والله تعالى إذا أراد إيجاد شيء ليس صعبا عليه، سهل عليه، حتى نفهم نحن يعني. الله سبحانه وتعالى لا يوجد شيء صعب عليه سبحانه وتعالى، لا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلق الأنفس، إن ذلك على الله يسير، أي خلق ذلك على الله ليس صعبا، يسير على الله. ليش؟ إذا واحد قال لك ليش ليس صعبا، لأن فعل الله ليس بالآلة، ليس بالجارحة، ليس بالمعالجة، ليس بالمباشرة. إذا واحد فهم هذا بيعرف شو يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس معناه أن الله يتكلم بحروف متعاقبة حادثة تقوم بذاته، لأن قيام الحادث في شيء يدل على حدوث هذا الشيء. من أي وجه، من أي جهة؟ لأنه تغير، والتغير أقوى علامات الحدوث. فهذا معنى صفة الكلام لله تبارك وتعالى. هون كتير مهم، قد يقول لك واحد بعد ما يسمع منك الشرح اللي هو جيد ومأخوذ من القرآن ومن الحديث ومن كلام الأئمة، يقول لك أنت عم تقول كلام الله الذي هو صفة ذاته، منه حرف، منه صوت، منه لغة. طب شو هو القرآن الكريم اللي باللغة العربية؟ شو هو الإنجيل الأصلي الذي أنزل على عيسى باللغة السريانية؟ شو هو الزبور الذي أنزل على موسى باللغة العبرانية، داود باللغة السريانية أو العبرانية، وعلى موسى التوراة بالعبرانية؟ يقول لك شو هاي دول؟ أنت عم تقول كلام الله منه حرف ولا صوت ولا لغة، ما هذا؟ هيدا كمان بنقال عنه كلام الله. من أي ناحية؟ أن هذا ليس من تأليف البشر ولا من تصنيف الملك، وأن الله أوحى به على النبي. يعني نتكلم عن القرآن الكريم، الله أوحى إلى جبريل عليه السلام، أمره أن يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ. القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، والإنجيل والزبور والتوراة، كل الكتب السماوية كذلك. أمر جبريل أن يأخذه من اللوح المحفوظ. شو بده يأخذ من اللوح المحفوظ؟ لن يأخذ عين الصفة الذاتية، بده يأخذ الكلام المكتوب في اللوح المحفوظ. وخلق الله صوتا بألفاظ حروف القرآن الكريم سمعها جبريل عليه السلام، حملتها الريح فسمعها جبريل عليه السلام، فحصل الأمران لجبريل، وهو أنه أخذه وهو شيء يقرأ من اللوح المحفوظ، وسمع لفظه في ليلة القدر اللي هي بشهر رمضان، دايما ليلة القدر في شهر رمضان، وكانت ليلة 24 من رمضان، أمر فأخذ القرآن الكريم مجموعا نزل به إلى بيت العزة في السماء الدنيا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزلنا القرآن، أي أنزله جبريل بأمرنا في ليلة القدر. واسمها ليلة القدر يعني ليلة الشرف العظيم، مش معناتها بتتغير فيها الأقدار، لا، تقدير الله لا يتغير. ليلة القدر معناها ليلة الشرف العظيم، لأنها أفضل الليالي. فنزل به إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم على حسب الأوامر صار ينزل بالآيات على الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك أحيانا أنت وفاتح المصحف الشريف بتشوف مدنية مكية، بعض آياتها مدنية وبعض آياتها مكية، وأول ما نزل الوحي على الرسول وين كان؟ في مكة، وبعدين المدينة. كيف بعض آياتها مكية بعض آياتها مدنية؟ لأن جبريل عليه السلام بعد أن فرغ من إنزال القرآن على حسب الأوامر على الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل إلى رسول الله وعلمه ترتيب القرآن كما كان في اللوح المحفوظ، فعلم الرسول الصحابة ترتيب القرآن كما هو في اللوح المحفوظ. لذلك هلا أنت بتشوفه على هذا الترتيب، اللي بتشوف مدنية مكية، بعض آياتها مدنية بعض آياتها مكية. فهذا الكلام الذي أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم صار ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالآيات حتى تم نزول القرآن، هذا يقال عنه كلام الله. وهذه بيسميها العلماء من باب الحقيقة، يعني يسمى من باب الحقيقة هذا كلام الله تعالى، لأنه شيء ما ألفه جبريل ولا ألفه سيدنا محمد عليهما السلام. وهذا الكلام عبارة عن صفة الله الكلام الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. لذلك يا أحبابنا اختلفت هذه العبارات، اختلفت هذه العبارات، والمعبر عنه شو هو؟ كلام الله الذي هو كلام واحد ليس متجزئا وليس له بداية وليس له نهاية. وشو التوراة؟ قلنا بالعبرانية، والإنجيل بالسريانية لغات هاي، والقرآن بالعربية، هذه لغات مختلفة، لكن المعبر عنه وهو كلام الله تعالى الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة شيء واحد. شو يعني شيء واحد؟ شو يعني كلام الله واحد؟ أي ليس شيئا متجزئا، أي ليس شيئا مركبا، أي ليس شيئا متعاقبا، لأن المركب حادث، المتعاقب حادث، المجزأ حادث. أما صفة الله فليست حادثة، فليست شيئا مركبا. مشان هيك الحافظ البيهقي أبو علي السكوني من علماء المغرب قال كلام الله واحد. احفظوها العبارة. فإذا واحد سألك شو يعني واحد، معناه ليس شيئا متجزئا، يعني ليس شيئا مركبا، يعني ليس شيئا متعاقبا. شوف أنت إذا أردت أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، شو صار عندك لما نطقت بالباء وفرغت منها وانتقلت إلى السين؟ شو صار بالباء؟ انتفت. يعني هذا يسمى التعاقب، يعني الباء منك مخلوقة حادثة واضح، والسين مخلوقة حادثة واضح هذا الأمر. فأنت حين نطقت كيف صار هذا النطق الذي قام بك؟ حروف متعاقبة متجزئة وصوت. شو الصوت؟ انسلال الهواء، استقاق الأجرام وانسلال الهواء، هذا في المخلوق يجوز على المخلوق. فإذا واحد قال لك طب ما أنت عم تقول هذا مخلوق لأنه قام بك وأنت مخلوق، كيف عم نقول عنه كلام الله؟ لأنه عبارة عن صفة الله، ولأنه ليس من تأليف محمد ولا من تصنيف جبريل عليهما السلام. فإذا انتبهوا، كلام الله له إطلاقان، يطلق ويراد به الصفة الذاتية الأزلية الأبدية، فهو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس متعاقبا، ليس شيئا حادثا، وليس ككلام العالمين. هذه صفة الله تبارك وتعالى. ويطلق كلام الله ويراد به اللفظ المنزل اللي هو وين، من وين أخذوا جبريل؟ قلنا من اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ شو هو؟ مخلوق، وجبريل مخلوق، وألفاظ جبريل مخلوقة، وسيدنا محمد مخلوق، وتلاوة جبريل مخلوقة، وتلاوة الرسول مخلوقة. هذه عبارة عن صفة الله، مثل لما أنت تقول الله، إذا واحد قال ماذا قال؟ شو بيقول؟ الله. هل معنى ذلك أن الخالق الله قام بلساني؟ لا، أعوذ بالله. إنما معنى ذلك نطقت بحروف لفظ الجلالة، الألف واللام واللام والهاء، التي هي عبارة عن الذات المقدس. كمان القرآن الكريم الذي بين أيدينا عبارة عن صفة الله الكلام. الإنجيل الأصلي الذي أنزل على عيسى عبارة عن صفة الله الكلام. التوراة الأصلية عبارة عن صفة الله الكلام. واختلفت اللغات، الفرنسي شو بيقول عن الله؟ مونديه. الإنجليزي شو بيقول؟ ماي جاد. اختلفت العبارات، والمعبر عنه واحد وهو الله. واختلفت العبارات بين التوراة والإنجيل والقرآن، والمعبر عنه واحد وهو كلام الله. هذا الكلام الذي نقوله الآن، العلماء يقولون هذا من جواهر علم العقيدة، وقل من يتكلم به على مذهب أهل السنة والجماعة. مشان هيك بقولكم كونوا حريصين على استخراج ما يسجل من هذا الكلام حتى تحفظوه وتحفظوه غيركم. واحد بيقول لك، قد يقول لك واحد ليش يا أخي، خلص عرفنا الله موجود أزلي أبدي، صفاته أزلية أبدية، كلامه أزلي أبدي، هي هيك بس. طيب المعتزلة شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا الله ليس له كلام قائم بذاته، بيقولوا ليس له كلام قائم بذاته. والمشبه المجسم نفات التوسل شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا الله له كلام قائم بذاته، بس هو حروف وأصوات، ويسكت إذا شاء ويتكلم إذا شاء، جعل الله كخلقه والله ليس كمثله شيء. عشان هيك عم بيقول مهم هذا الكلام جداً، والشيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله في آخر حياته كل يوم حين يعطي الدرس في العقيدة يتكلم في صفة الكلام لله. ومرة رحمه الله أطال شيئا من الوقت، على بالنسبة لأن سعادة منه إطالة، بس هو أكثر الناس. هلا بتعرفوا بعض الناس بيقولوا لي أنا بسجل دروس بتشوفوها على اليوتيوب وهيك، إذا بتريد يا شيخ الدرس 3 دقائق، هيك صاروا بيقولوا لي. بتعرف شو بيقولوا لي الناس؟ هل قد بتتسمع؟ في وحدة بتعلم قالت لي علمونا بالتعليم إذا عم تعلموا الأطفال معكم 10 ثواني، بعد 10 ثواني انتباه الطفل راح. 10 ثواني شو بدي أقول؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. شو 3 دقائق يعني؟ فيني أقول كلام مفيد ب3 دقائق، بس فيني أقول اللي قلتهم هلأ ويفهموا الناس عني ما قلته الآن؟ لا. بس الناس أكثرهم صار علم الدين كأنه فضل وراء ظهورهم، بدهم هيك يعني مشي حالك، ما بيقولوا فاست فود، كمان بدهم فاست هيرينج يمكن أو فاست لسنز، شو يعني؟ صار الوضع مكرب ومخيف، وأكثر الناس اهتماماتهم بشو أكثر الناس؟ بأمور الدنيا وتحصيل المال لتحصيل ما يحصل به المال. شوفوا المسجد هون وكل يعني المساجد عادة أول يوم برمضان كيف بيكون الوضع؟ مليان المسجد، بنشرح صدرك. طيب كل ما نقرب على آخر رمضان شو بيصير؟ بلش يتقلص. والعلماء شو بيقولوا؟ الخيل إذا اقتربت من النهاية يعني من المضمار أسرعت لتدرك الهدف وهو السبق. بدل ما يعملوا هيك الناس يكتروا من الخيرات قبل ما يخلص رمضان بيتراجعوا لورا. إذا كان عم يصلي مثلا قيام رمضان 20 بلش ينزل، بيقول لك خلص تعبنا من أول رمضان، مطلوب يزيد. لأنه أنت لما تزيد ورمضان عم يقرب يخلص شو عم يصير كمان؟ شو اللي عم يقرب يخلص كمان؟ عمرك، عمرنا. فإذا أنت عندك يقين أن عمرك كل ما مضت لحظة يعني هذا عم بيروح من عمرك ما حيرجع، ما حيزيد على عمرك ما شاء الله، مطلوب أن تزيد من الخيرات، أن تزيد من الحسنات. الله تعالى أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. تتذكروا شو قلنا؟ إذا واحد راح تعلم آية من كتاب الله أفضل من أن يصلي 100 ركعة من النوافل. وإذا جاء المسجد لا يريد إلا أن يعلم خيرا أو يتعلمه، شو بيكون له؟ كتب الله له أجر حاج تاما، حجه أجر حجة تامة من الثواب. بيروح الواحد على حاله؟ كيف بيروح على حاله؟ كيف يرضى أن يروح على حاله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم من حرصه على القرآن الكريم أن لا ينفلت منه، كان حين يأتيه جبريل ويقرأ عليه، من اللي بيقرأ على الرسول؟ جبريل، مش رب العالمين يقرأ على الرسول مثل ما بيقرأ الأستاذ على التلاميذ، هذا لا يجوز على الله. فالرسول لما يقرأ جبريل هو يقرأ مع قراءة جبريل حتى لا ينفلت منه القرآن. فنزلت عليه الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني حين يقرأ عليك يا محمد جبريل القرآن بأمرنا أنصت إلى قراءته، لا تقرأ مع قراءته. إن علينا جمعه وقرآنه، نحن ضمننا لك أن يكون القرآن مجموعا في صدرك، فإذا قرأناه يعني فإذا جمعناه لك في صدرك فاتبع قرآنه، اعمل به يا محمد. يقال في لغة العرب قرأ الماء في الحوض جمعه، فهون فإذا قرأناه شو يعني؟ جمعناه لك في صدرك، اعمل به يا محمد. فاجتمع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أن الله يقرأ كما نحن نقرأ. في آية في القرآن: إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن، لقول أي مقروء رسول كريم. الله لا يسمى رسولا كريما، من هو الرسول الكريم هون؟ جبريل. إنه أي القرآن لقول مقروء رسول كريم جبريل، إنه لقول رسول كريم أي جبريل عليه السلام. الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل، جبريل قرأ القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الله تعالى لا يقال عنه ناطق ولا يقال عنه يقرأ كما نحن نقرأ، ومن الدليل أيضا من القرآن الكريم على أن كلام الله يطلق على اللفظ المنزل قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك، هذا الخطاب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إذا جاء واحد من المشركين استجارك أجره حتى يسمع شو كلام الله. شو بده يسمع الرسول؟ اللفظ المنزل، ما حيسمع الصفة الذاتية لله سبحانه وتعالى. هذا دليل أن كلام الله يطلق على إيش؟ على اللفظ المنزل. كذلك دليل قوي جدا: يريدون أن يبدلوا كلام الله. شو بدهم يحرفوا يبدلوا الكفار؟ اللفظ المنزل مش صفة الله. يريدون أي الكفار المشركين أن يبدلوا كلام الله، أي اللفظ المنزل الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الصفة الذاتية القائمة بذات الله تبارك وتعالى. فهذا دليل أيضا أن كلام الله يطلق على اللفظ المنزل. فانتبهوا، إذا قلت القرآن أو قلت كلام الله، كل منهما له إطلاقان، يطلق ويراد به الصفة الذاتية الأزلية الأبدية، فهو ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ويطلق ويراد به اللفظ المنزل الذي نقرأه بلساننا، نحفظه في صدورنا، نكتبه على الأوراق. لا شك أنه مخلوق. إذا واحد يقول هذا ليس مخلوقا، هذه مكابرة للعيان وخروج عن العقل السليم. حدم بيقول عنده عقل بيقول هالوراق هذول ليسوا مخلوقين لأنه عليهم آيات من القرآن الكريم، هذا خلاف العقل السليم، هذا الكلام يكون باطلا. هذا، وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
7: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قالت صحيفة الديار على وقع زلزال التفجيرات الإسرائيلية في علي الطاهر وإعلان رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه عدم الانسحاب من القرى المحتلة في الجنوب، تعمد كافة الأطراف في لبنان إلى محاولات لمنع الفراغ في الفترة الفاصلة عن الاستحقاقين الانتخابيين في تل أبيب والولايات المتحدة الأمريكية. ووفق مصادر رسمية لم تكن الدولة قد تبلغت موعد انعقاد جولة التفاوض الجديدة في روما حتى مساء أمس، على الرغم من إعلان هيئة البث الإسرائيلية أنها ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، وفي الانتظار تعمل على تثبيت حضورها في النبطية ومحيطها وسط مبالغات في تظهير هذه الخطوة التي عملت قيادة الجيش على وضعها في سياقها الطبيعي والواقعي في ظل استباحة إسرائيلية يومية للجنوب وغياب أي ضغط أمريكي جدي لوقف التصعيد الممنهج.
0: جولة الصحافة.
1: حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من خطورة الوضع في لبنان، معتبرا أن الحلول لا تزال بعيدة وأن اتفاق الإطار طار، فيما أكد أن الجيش اللبناني يشكل العمود الأساس بل الجسر الأساس للبناء اللبناني. وجاءت مواقف بري في مقال لنقيب المحررين جوزيف الصيفي نشرته صحيفة الجمهورية، وتناول أداء الحكومة والتطورات في الجنوب والعلاقة مع رئيس الجمهورية إلى جانب فرص التوصل إلى حلول في ظل التصعيد الإسرائيلي. وردا على سؤال عما إذا كان راضيا عن أداء الحكومة، أجاب بري تنشوف المحاسبة. وعندما سئل عما إذا كانت الحكومة ستحاسب في مجلس النواب، أكد بقوله ستكون هناك محاسبة. وعن سياسة الحكومة وإقرار الرسوم والضرائب على المواطنين، قال بري الدولة بدها مصاري ومش لازم تاخد مصاري من يلي عايز مصاري. وفيما يتعلق بالتطورات في الجنوب ولا سيما الأحداث الأخيرة في النبطية واحتمال إقدام القوات الإسرائيلية على احتلال مناطق جديدة، قال بر الوضع خطير والحلول كلها بعيدة، اتفاق الإطار طار، وإذا أراد الإسرائيلي أن يحتل فإنه يستطيع ذلك. وعن دور الجيش اللبناني في ظل التصعيد الإسرائيلي وتوسع رقعة الاعتداءات، شدد بر على أن الجيش هو العمود الأساس بل الجسر الأساس للبناء اللبناني. وتطرق رئيس مجلس النواب إلى علاقاته برئيس الجمهورية مؤكدا أنها قائمة رغم الاختلاف في عدد من الملفات، وقال حتى لو اختلفنا، مضيفا نحن مختلفان حول أمور عدة لكن ذلك لا يمنع صداقتنا معا. وعن إمكان حصول انفراجات في المرحلة المقبلة في ضوء التحركات الجارية، أبدى بري تشاؤمه قائلا لست متفائلا، وأكبر دليل على عدم تفاؤلي هو ما يحصل من قتل وسقوط شهداء ومن بينهم أطفال، بالإضافة إلى أعمال الجرف والهدم. وأضاف أن التحرك الذي يقومون به بلا قيمة فلا حلول للأسف، في إشارة إلى المساعي والتحرك الهادفة إلى إيجاد مخارج للأزمة.
0: جولة الصحافة.
1: قالت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن نائب الرئيس أجرى اتصالات مباشرة مع قادة عسكريين أمريكيين للحصول على تقويمات صريحة بشأن الحرب مع إيران. وبحسب الصحيفة تركزت أبرز مخاوف القادة العسكريين على تراجع مخزونات عدد من الصواريخ بينها صواريخ باتريوت ومحدودية الأسلحة الدفاعية المتاحة للتصدي للضربات الإيرانية. ونقل نائب الرئيس هذه التقويمات إلى الرئيس دونالد ترامب ودائرته المقربة وسط مخاوف بشأن استراتيجية الحرب وحجم مخزونات الأسلحة الأمريكية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة.
2: اسمعنا بكبسة زر. حمل أبليكيشن إذاعة المعرفة من جوجل بلاي أو

0: برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. محاضرة الهلال والأشهر القمرية وكيفية المراقبة. وسنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى عن الشهر القمري أو الهجري، وعن أسماء الأشهر القمرية أو الهجرية، متى تكون المراقبة، كيف تكون المراقبة، احتمالات نتائج المراقبة، وصفة الأمكنة التي ينبغي أن تكشف غروب الشمس إن شاء الله تعالى. الشهر القمري أو الهجري، يكون الشهر القمري أو الهجري إما 29 يوما أو 30 يوما، كما هو نص حديث البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. فلا يأتي الشهر القمري 28 يوما ولا 31 يوما. أسماء الأشهر القمرية أو الهجرية: بداية المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جماد الأولى، جماد الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. متى تكون المراقبة؟ العبرة بليلة المراقبة فقط، ولا تكون ليلة المراقبة إلا في ليلة واحدة، يوم 29 من الشهر الهجري مغربا بعد مغيب الشمس، أي ليلة 30 أو ليلة اليوم الأول من الشهر الجديد بحسب نتيجة المراقبة. كيف تكون المراقبة؟ من بعد مغيب الشمس يراقب المراقب الهلال من جهة المغرب، أي في جهة مغيب الشمس في الأفق الغربي، وتتم المراقبة لمدة 40 دقيقة تقريبا، هذا مع الاحتياط وفيه زيادة، من بعد مغيب الشمس، لأنه بعد ذلك لا يظهر في هذه الليلة. إرشادات عامة للمراقبة: المكان المناسب للمراقبة والتوقيت المناسب للمراقبة، لأننا لو نزلنا قبل مغيب الشمس هذا يكون تحضيرا للمراقبة بعد مغيب الشمس، ومعرفة ماذا نراقب. نراقب هذا الهلال الذي هو ليس على شكل مربع، الذي هو ليس على شكل نقطة، إنما على شكل الهلال المعروف، وسنذكر إن شاء الله تعالى كيف يكون شكله في بداية الشهر. فإذا ضمن الإرشادات العامة: تريح العينين من حين لآخر، والتركيز وقت المراقبة في ذلك، يعني نحن نراقب بعد مغيب الشمس، ونكون في مكان المراقبة قبل الوقت لأجل التحضير. كذلك من الإرشادات العامة أننا نذهب للمراقبة ولو كنا نعلم أن هناك غيوم، لأنها قد تنقشع قليلا فيرى الهلال من خلالها، يعني لو كان هناك سحاب غيوم في السماء نحن نراقب لأنها قد تنقشع ويظهر هذا الهلال وقد لا يظهر. نكون كما ذكرنا قبل المغرب بنحو ربع ساعة للتحضير، ونبقى بعد مغيب الشمس قريب 40 دقيقة، لأنه أيضا كما ذكرنا لا يظهر بعد ذلك. والمراقبة بعد مغيب الشمس مباشرة وليس قبل ذلك. احتمالات نتائج المراقبة: الأول ظهور الهلال، فإذا رأينا الهلال ثبت لدينا ذلك، فاليوم الذي بعده هو الأول من الشهر الهجري. الثاني عدم ظهور الهلال، والسماء صافية قد لا يظهر الهلال، فبالتالي اليوم الذي بعده هو 30 من هذا الشهر، والذي

بعده هو الأول من الشهر الذي نراقب هلاله. الثالث أن يحصل غيوم، أن يكون هناك غيوم فغم علينا، حال بيننا وبين الهلال سحاب. أيضا نكمل الشهر 30 يوما، وما بعده يكون الأول من هذا الشهر. إذا رؤي الهلال من قبل المعتبرين شرعا، وهذا العلماء شرحوه في كتبهم، أن يكون ذكرا عدلا حرا مسلما، توفرت فيه هذه الشروط، سالم من الوقوع في الكبائر، يؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، وملتزم بمروءة أمثاله، وهذا له شرحه. فإذا إذا رؤي الهلال من قبل المعتبرين شرعا فيكون يوم غد هو الأول من الشهر الهجري. والهلال شكله كشكل القوس، والقوس بطنه من جهة الوتر وظهره من الجهة المقابلة، ويكون ظهره لجهة مغيب الشمس، هكذا ذكره علماء اللغة. وقال في لسان العرب: للقوس ظهر وبطن، فالبطن ما يلي منها الوتر، وظهرها الآخر الذي ليس فيه وتر. قد لا نرى الهلال، نعم هذا يحصل، إن لم نرى الهلال نكمل عدة الشهر 30 يوما. إن غم علينا، حال بيننا وبينه سحاب، أيضا نكمل عدة الشهر 30 يوما. صفة الأمكنة التي ينبغي أن تكشف غروب الشمس دون ما يعيق هذه الرؤية: سطح مبنى مثلا، قمة جبل، شاطئ، تلة، منارة، مئذنة، طابق عال في مبنى، يعني لا يكون ما يعيق هذه الرؤية في جهة مغيب الشمس. وهكذا نكون قد أنهينا الكلام على الشهر القمري أو الهجري، وأسماء هذه الأشهر، متى تكون المراقبة وكيف تكون المراقبة، واحتمالات نتائج المراقبة، وصفة الأمكنة التي ينبغي أن تكشف غروب الشمس. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق برغور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
3: النداء الأخير للمسافرين.
4: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
5: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
6: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
8: سماك كومباني،
9: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
8: سماك كومباني.
2: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
10: رجعنا.
11: الحمد لله ذي الصفات العلية.
12: الله
13: يفتح عليك.
14: الله
13: الله
14: الله يزيدك.
11: مست

0: الله عليه وسلم،
1: فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

آمنة وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات.

0: صفح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

كان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا مطيبا من غير طيب، وكانت رائحته الطيبة تفوح على أنواع العطور والطيب. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام مسح خده فقال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، أي كيس العطر. وكان عليه الصلاة والسلام سواء مس يده طيب أو لم يمسها يصافح الرجل فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف هذا الصبي من بين الصبيان بريحها. وروى البخاري: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته وشفاعته وزيارته يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes, travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان:
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes, travel and tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة. مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك. مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM، واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة، من بيروت إلى كل الدنيا.

0: Жанна.
1: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور
2: أهلا بكم. قالت دولي بشعلاني في صحيفة الديار: بينما يبدو التنقيب عن النفط والغاز مجمدا مؤقتا بسبب حرب الجنوب التي لا تشجع شركات النفط على الاستثمار، تواصل وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول المشكلة حديثا عملها الإداري للتحضير لإطلاق دورة التراخيص الرابعة، وتركز الهيئة على تعديل الشروط التعجيزية في الإطار التعاقدي والمالي لجذب الشركات وتشجيعها على التوجه نحو البلوكات الشمالية 1 و2، غير أن التنقيب شمالاً وتحديداً في البلوك 1 يصطدم بعقبة عدم ترسيم الحدود البحرية مع سوريا في مساحة متنازع عليها تتراوح بين 750 و1000 كيلومتر مربع، ومع ذلك تستند الهيئة إلى سوابق دولية تتيح استخراج النفط وسط النزاعات مثل تجربة فيتنام والصين، وتعتمد بالتالي على اتفاقية اللجنة المشتركة العليا لضمان الأمان القانوني تمهيداً لرفع الملف إلى مجلس الوزراء وإطلاق الدورة أواخر الخريف الحالي أو مطلع العام 2027. وتؤكد مصادر سياسية مطلعة بأن الهيئة تعمل حالياً على إعادة النظر في الشروط السابقة لموائمتها مع التغيرات في القطاع وتوجهات الشركات بهدف تعزيز جاذبيتها، مشيرة إلى أن التحضيرات الفنية يمكن أن تنتهي كلياً في غضون الأسابيع المقبلة، ولكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد، كما لم يحدد موعد لتقديم العروض، إذ يعتمد الأمر أيضاً على التطورات الأقليمية. أما كيف يؤثر شروط الدورة الرابعة إيجاباً على البلوكات الشمالية، فمن خلال 3 مسارات على ما توضح المصادر، تتمثل بتسويق تكامل البيانات الأقليمية مستفيدة من نشاط الحفر في المياه السورية والقبرصية المجاورة لتوضيح العائد الاستثماري، إلى جانب تقديم شروط مالية مرنة تخفض القيود التعجيزية السابقة لإنهاء الاحتكار وجذب شركات جديدة ذات وزن جيوسياسي عاملة في المياه المقابلة كالأوروبية في قبرص والروسية أو الصينية في سوريا. وأخيراً تسهيل معايير المشغلين عبر تيسير شروط التأهيل، ما يسمح بتحالفات جديدة من شركات متوسطة وكبرى بدخول المنافسة. وتشير المصادر إلى أن البلوكات البحرية المقترحة في الدورة الرابعة تشمل جميع الرقع المفتوحة باستثناء البلوك 8 الذي يخرج من المزايدة بعد توقيع اتفاقية الاستكشاف الخاصة به مع تحالف الشركات، في حين يدخل بلوك 9 مجدداً إليها إلى جانب البلوكات الأخرى بعد استعادته بالكامل من قبل الدولة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: أمين.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التمويه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تصبحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لفكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة اكتر. اذا كنت طالب متفوق او عم تفتش على فرصة تسجيل انسب، او حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 او تزورنا بفرعن بطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم

إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

مستمعينا الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوته.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: هؤلاء الصوفية هم الذين صفى ظاهرهم وباطنهم، صفى ظاهرهم بالإخلاص وكمال محبة الله وحسن النية، وظواهرهم بالتزام الشريعة، أداء الواجبات، الصلاة والصيام وغير ذلك، وتجنب المحرمات، هو أكثر من النوافل. هؤلاء الصوفية، هؤلاء من خيار خلق الله تعالى. أما ناس جهال يقولون نحن أهل الطريقة ثم يكتفون بهذا، لا يتعلمون العلم الضروري ولا يجدون ولا يجتهدون في العمل بطاعة الله تعالى ومخالفة الهوى، هؤلاء فساق، هؤلاء ليسوا صوفية، لكن هم يتزيون بزي الصوفية، يمسكون التسابيح ويجتمعون وينشدون إنشاء ناشيد، هؤلاء عند الله من شرار خلقه. أما الصوفية الحقيقيون هؤلاء من خيار عباد الله.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: الاختصاص ما رح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي من أول يوم تسجيل لنهار التخرج نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، كواليتي إدوكيشن ويذن ريتش. www.gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سيدنا نوح عليه السلام أرسله الله إلى قوم يعبدون الأوثان، قال تعالى إخبارا عنهم:

يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء رجال من الصالحين من قوم إدريس عليه السلام، فلما هلكوا أيماتوا أتاهم الشيطان بهيئة رجل كما روي، وأشار عليهم إلى أن يفعلوا لهم تماثيل على أشكال هؤلاء الصالحين ففعلوا، وبعد مدة وسوس لهم بعبادة هذه التماثيل فأطاعوا الشيطان وكفروا بالله. فبعث الله نوحا عليه السلام إلى الكفار ليدعوهم إلى الدين الحق وهو الإسلام، والعبادة الحقة وهي عبادة الله وحده، وإلى ترك عبادة غيره. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دعاهم نوح بطرق عديدة في الليل والنهار بالترغيب والترهيب، لكن أكثرهم لم يؤمن، بل استمروا على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام، ونصبوا له العداوة ولمن آمن به وتوعدوهم بالرجم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. فأجابهم قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقالوا له فيما قالوا بعد أن تعجبوا أن يكون بشرا رسولا، فقال

فلبث سيدنا نوح عليه السلام في قومه يدعوهم إلى الإسلام 1000 سنة إلا 50 عاما. قال تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان قومه يبطشون به فيخنقونه حتى يغشى عليه، حتى تمادوا في معصيتهم وعظمت منهم الخطيئة، فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي كان قبله، حتى كان الآخر يقول: قد كان هذا مع آبائنا وأجدادنا مجنونا لا يقبلون منه شيئا. ومن جملة ما قال لهم: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أي أن الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن اليأس لم يدخل قلب نوح عليه السلام، بل أخذ يجاهد في إبلاغ الرسالة ويبسط لهم البراهين، ولم يؤمن به إلا جماعة قليلة نحو 80 شخصا استجابوا لدعوته وصدقوا برسالته. ثم إن الله أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فدعا عليهم فقال الله إخبارا عنه: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فلما شكا إلى الله واستنصره عليهم أوحى الله إليه أن يصنع الفلك. قال الله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا، أي بأمرنا وحفظنا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان الذي هو دين كل الأنبياء عليهم السلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآت صدقة.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف الانويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافي دريس، تاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
4: تمام.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-166.
5: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
6: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: تحية لكل مدير مدرسة ومديرة، تحية لكل معلم ومعلمة، لكل طالب وطالبة اشتغلوا بهمة ونشاط وصدق ونية طيبة خلال السنة الدراسية وكان هدفهم النجاح لتأسيس مستقبل زاهر وبناء مجتمع سليم. المدرسة الناجحة هي اللي بتهيئ بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب والمعلمين وبتسعى لتحديد أهداف تعليمية واضحة من خلال إدارة فعالة وخطط مدروسة مسبقا. برحب اليوم بضيفنا الشيخ الأستاذ محمد عماش مدير مدرسة السلطان صلاح الدين في برجة. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بكم، بارك الله فيكم.
0: أهلا بكم. بداية أستاذ محمد، لو بتخبرنا عن تاريخ تأسيس المدرسة، إمتى تأسست وكيف؟
1: بداية مدرسة السلطان صلاح الدين وثانوية السلطان صلاح الدين تم تأسيسها عام 1995، وهذا العام اللي نحن حصل فيه فاجعة كبيرة، حيث توفي فيه سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله رحمة واسعة. لكن هذا بيأكد أنه بعد وفاة سماحة الشيخ استمرت هذه المؤسسات وبنيت في نفس العام عقب وفاته مباشرة، لأنه مثل ما بنعرف سماحة الشيخ توفي بشهر آب.
0: نعم.
1: يعني العام ابتدأ في أيلول عام جديد في هذه المؤسسة، والحمد لله سرت كما ينبغي، وهي مستمرة هذه المدرسة إلى أيامنا هذه الحمد لله. تأسست وشيدت بسواعد الأبطال من أهالي إقليم الخروب وغيرهم من الساعين للخير والطامحين أنه يربوا أولادهم في هذه المدرسة. يعني لما بيكون الواحد يطمح ويأمل من هذه المؤسسة وهذه المدرسة، أنه لو ما هو بداية هلأ عنده أولاد، لكن بعدين إن شاء الله تعالى يأتيه أولاد، أنه يحط أولاده في هذه المؤسسة، لأنه بيعرف نهجها وبيعرف أسلوبها وبيعرف تميزها بكثير من الأمور، إن كان السعي التربوي الناشئ عن ثقة و أمانة العاملين فيها. لأنه لما بيكون الجيل أو لما بيكون العامل في هذه المؤسسة هذه المدرسة من أساتذة ونظار وهيئة إدارية إلى غير ذلك يتحلى بالأمانة، فبالتالي أكيد بده يكون الناتج، بده يكون الإنتاج، وبده يكون نتيجة هذا العمل.
0: نعم، الأمانة الشرعية كان دائما سماحة الشيخ الشهيد الشيخ نزار حلبي يدعو لها دائما بمقالاته
1: هكذا
0: بدروسه.
1: فبالتالي بدها تكون مثمرة.
0: نعم.
1: بدها تكون مثمرة، ولأجل ذلك بنوا هذه المؤسسة لحتى يسجلوا أولادهم فيها ولله الحمد.
0: نحن أكيد حنتوسع بالكلام أكثر عن المدرسة وعن نهجها ونشاطاتها.
1: نعم.
0: أول بأول، هلأ شو رأيك ننتقل بالحكي عن الشهادات الرسمية؟ شو هي النجاحات اللي عم بتحققوها بشهادة الثانوية العامة؟
1: الحمد لله شهادة الثانوية العامة عم تكون نتائج فيها في مدرستنا يعني تبيض الوجه.
0: الحمد
1: شيء
0: لله.
1: جميل جدا جدا جدا الحمد لله. حتى أنه السنة الماضية، لو بدي أحكي بس عن السنة الماضية لأنه أقل بدي أحكي عن السنة الماضية، السنة الماضية الحمد لله كان عنا 3 طلاب متميزين وحازوا على درجة الامتياز، كانوا حائزين على درجة الامتياز بشهادة الثانوية العامة، وبالإضافة لأنه نسبة التقديرات كانت 80%، يعني 80% من الطلاب جايبين جيد جدا امتياز ولله الحمد. وكمان إذا بدي أحكيك شوي هيك عن الأعوام السابقة، الحمد لله النجاح 100%، و نحن الحمد لله نواكب طلابنا. يعني الطلاب بيجوا صباحا مثل ما عملنا هذه السنة وفي كل سنة، بيجوا صباحا إلى المدرسة، بياخدوا التوجيه المطلوب إن كان تربوي وإن كان يعني كيف بده يتعاطوا مع الامتحانات، مع أسلوب في التعاطي مع فريق المراقب في هذه المراكز، إلى غير ذلك من الأمور اللي قد يواجهوها، من المشاكل اللي قد يواجهوها وهن بالامتحانات كيف بدو يتعاملوا معها، حتى ما يكون في أي شيء أثر عليهم سلبا خلال الامتحانات. مش بس الأمور التربوية، أيضا أمور أخرى قد تأثر عليهم. فهذه التوجيهات كلياتها من منوجههم إليها قبل ذهابهم إلى الامتحانات، ثم بيواكبوهم أساتذتهم ونظارهم، لأنه المواكبة المعنوية كتير مهمة بهذا أكيد. الوقت يعني مش بس أنه أكيد الطالب يمكن ما حيسأل أسئلة يمكن، بس على كل حال معنويا أنه يكون أستاذه معه ناظره معه، هذا كتير
0: بيأثر.
1: كتير بيأثر إيجابا على الطلاب. منواكبهم، مناخدهم على مركز الامتحانات، منطمن عنهم أنه دخلوا إلى مراكز الامتحانات وإلى الصفوف، ثم نذهب لأخذهم، وكمان كل يوم ناخد منهم فيدباك كيف أداؤهم كيف أمورهم. هيدا معنويا بيعمل يعني حركة وأثر عند الطلاب.
0: شيخ محمد، أكيد الطالب مثل ما بنعرف بحاجة دايما لاهتمام كبير ودعم داخل المدرسة، فلو بتخبرنا عن نشاطاتكم الترفيهية والتربوية وأيضا الدينية خلال العام.
1: نعم،
0: هذا سؤال موسع يعني.
1: نعم حنتوسع. نعم صحيح. هلأ نحن لا شك في مدة طويلة بيكونوا طلابنا فيها في هذه المدرسة نحو 19 أشهر، لابد أنه نغنيها بالنشاطات. ما فينا نكتفي فقط بالتعليم أو الغرض الأساسي من المدرسة إن صح التعبير، لكن بدنا نغنيها بالنشاطات المتنوعة، سواء كانت تربوية أو كانت دينية أو كانت ترفيهية ورياضية، لكن لابد أنه الولد يشعر بشيء من هيك من الترويح، ترويح عن نفسه فترة بعد فترة خلال مسيرته التعليمية أو خلال عامه الدراسي، لأنه هيدا بيجدد في أوتو لحتى يتابع دراسته. وهيدا ملاحظ أنه الطلاب لما بيروحوا مثلا رحلة ولو كان الغرض منه ترفيه بيرجعوا بنفسية يعني أحسن.
0: أكيد.
1: حتى تعاملهم مع أساتذتهم، تعامل أساتذتهم معهم، فبيبقى هذا الأمر يعني أريح لهم إن شاء الله تعالى ويثمر نتائج جميلة. نعم، هذه من جملة النشاطات اللي بنعملها خاصة للمرحلة الابتدائية، اللي هي الذهاب إلى بعض المصانع، وهذه رحلات أو نشاطات تربوية بنسميها، الذهاب إلى بعض المصانع لحتى يتعرفوا على كيفية صناعة بعض الأشياء والمقتنيات والمواد الغذائية، مثلا مثل مصنع الشوكولا، مصنع الشيبس، مصنع الخبز، وغير ذلك من الأنشطة والرحلات التربوية، إن كان لمراحل الروضات، إن كان للمراحل الابتدائية. هذه المراحل أكثر يلقى فيها عمل تربوي، لكن عنا أيضا غير الرحلات والأنشطة التربوية عنا الأنشطة الدينية. الأنشطة الدينية بتنقسم وبتتوزع خلال العام بحسب توزع المناسبات الدينية، يعني بداية مع مناسبة المولد النبوي الشريف، اللي هي بتكون حقيقة غنية، وبيكون الطلاب وأهاليهم والأساتذة حتى ناطرين هذه المناسبة لحتى يعني يشوفوا شو فيها
0: ويشوفوا
1: الفرحة اللي فيها ويشوفوا النشاطات اللي فيها، بيكونوا منتظرين تماما. الحمد لله. يعني النوبة اللي بتنعمل بالمولد في كل المدرسة
0: إلى أثر كبير عند الطالب.
1: نعم أكيد، وهيدي بترسخ عنده حب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يزيده في قلبه حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، بترسخ عنده أنه هذه المناسبة هي من مناسبات المسلمين اللي نحتفل بها ونفرح بها، وأنه مش بس دايما الدين هو أشياء محزنة. لا
0: لا لا بالعكس.
1: في أشياء تحزن وفي أشياء تفرح. فالواحد الفرح يعني في الخير كمان فيه أمر حسن وفيه بركة. فالفرح بولادة النبي صلى الله عليه وسلم نحو عمل مولد أو قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وإطعام الطعام، لأنه كمان من جملة النشاطات بيكون في غداء
0: نعم.
1: للطلاب وللأساتذة، غير توزيع الحلوى، غير النشاطات الرياضية اللي تقام بهذه المناسبة. حقيقة بيكون شهر يعني
0: فرحة,
1: فرحة
0: نعم.
1: حقيقة ينتظره الطلاب. وثم بيجينا
0: كذلك المناسبات الأخرى يعني الدينية
1: أكيد. ثم بيجينا بعد شهر المولد هي بيجينا عنا مناسبة الإسراء والمعراج. مناسبة الإسراء والمعراج كمان بيصير فيها احتفالات، بيصير فيها نشاطات متنوعة، بنعمل دورة فوتبول بهذه المناسبة وغير ذلك من الأمور. أحيانا بنعمل بيك سيل، أشياء يعني كمان ترسخ عندهم هذه حب لهذه المناسبة، وأكيد قراءة قصة وسيرة هذه المعجزة الكريمة اللي هي معجزة الإسراء والمعراج. كمان يتبع ذلك شهر رمضان المبارك
0: نعم.
1: وما يلحق به من من نشاطات. السنة الماضية أو اللي قبلها كان في عنا إفطار لأهالي طلاب الثانوي أو جزء منهم، وكان بإعداد الطلاب هذا الجميل. يعني بتعرفوا المرحلة الثانوية صار ينبغي البدء بتأهيلهم و يعني تكليفهم ببعض المهام. فمن جملة هذه الأمور أنه منكلفهم بإعداد إفطار لأهاليهم، وهذا جدا جدا يلقى رواج وفرح عند أهالي الطلاب لما بيكون ابنه هو عم بيجهز له الإفطار، هو عم بيهيئ له الإفطار، هو عم بيهيئ له الطعام، هو عم بيجهز الموائد كلياتها، بالإضافة لنشاط بيعملوه وبرنامج بيعملوه خلال الإفطار. هذا من جملة النشاطات اللي تقام في شهر رمضان إلى غير ذلك من الأنشطة في هذا الشهر. كمان بدي نوه أو نبه على أمر أنه نحن الحمد لله من المدارس النادرة التي تهتم بحصة الصلاة.
0: حلو.
1: يعني اليوم قليل من المدارس اللي بتهتم أنه طلابها يصلوا صلاة الظهر في المدرسة.
0: هذا له الأولوية،
1: هذا أمر يعني مميز حقيقة، لأنه بعض الأهل بيسألونا أحيانا، بيستعينوا فينا على متابعة أولادهم في أمر الصلاة. أحيانا بعض الأهالي بيقول لي كذا وكذا، إذا بتساعدوني بأمر ابني بمتابعته على أمر الصلاة. لكن على الأقل هو في المدرسة يصلي صلاة الظهر والصبح إذا كان ما صلىها بالبيت. فهذا الأمر قليل من الدارس يهتم به. هيدا بالإضافة لأنه حصة الصلاة هي مش بس لصلاة الظهر، هي للتوجيهات المهمة اللي بتوجه إليها الطلاب

0: خلال العام لابد من نشاطات ترفيهية مثل ما قلنا لحتى تجدد قوة وعزيمة وهمة طلابنا على الدراسة. ممكن على الجبل، ممكن على يعني على الملاهي بحسب الأعمار، لكن الغرض منها كمان توطيد العلاقة بين الأستاذ والطالب. إنه الأستاذ على طول بالصف يمكن أخذ دور الجدي بطبيعة الحال،
1: لحتى
0: يكون لحتى يكون الصف يعني مضبوط ونافع للجميع، لكن بالرحلة يكون أخذ دور ألين من هيك، وهذا يظهر للطالب الوجه الآخر، الوجه السميح، الوجه الحنون، الوجه الوجه اللي يعني اللي هو ممكن يكون عم بياخده مع طلاب ويلعبهم، يلعب معهم، يسيرهم، وهذا بيخلي الطالب يشعر انه الاستاذ هذا منه فظ، منه شديد دايما، انه هو شديد بالحصة مشاننا. أكيد. بس برات الحصة هو ممكن يكون لين ويلعبنا ونحو ذلك من الامور. بس في امر مهم نحكي عنه، وهو نشاط او نشاطات تربوية تندرج تحت النشاط، تحت النشاطات التربوية، لكن افردتها بالكلام لأنه هي حقيقة متميزة. مثل نشاط ومسابقة سبيلينج بي. سبيلينج بي مشينا فيها فترة يعني في الماضي من نحو 4 سنين 5 سنين كنا نمشي بهذه المسابقة، ثم هذه السنة اللي مضيت أرجعناها وكانت متميزة حقيقة للغرض التربوي منها، أنه الطلاب طلاب المرحلة الابتدائية يحفظوا عدد كبير من مفردات اللغة الإنجليزية، ويقع على عاتقنا هذه المسابقة وإدارة هذه المسابقة وتوزيع هدايا محفزة لهم للاستمرار. لكن هذه المسابقة استمرار الطالب، وهلأ يمكن يكون بعض الطلاب عم يحضروني وبعض أهالي الطلاب،
1: نتمنى هالشيء.
0: نعم، استمرار الطلاب في هذه المسابقة على مدار 6 سنين يعني من الأول للسادس، هيدا حيخليهم في آخر المسيرة أنه يكونوا حافظين تقريبا 1000 كلمة، ما بدي أقول حافظين، متقنين ومتمكنين من حفظ تهجئة 1000 كلمة باللغة الإنجليزية.
1: حلو.
0: هذا بالإضافة للشيء اللي بياخدوه بالصف، يعني هذا عم نحكي نحن من خلال المسابقة، هذا غير الشيء اللي بياخده هو بالصف وبشكل منهجي وسنويا، لا عم بحكي بس من خلال المسابقة اللي هي إدارتها ما بتتجاوز الشهر، بس بيكون متقن لهذه الكلمات نحو 1000 كلمة على مدار هذه السنين. فهو نعم هو فيه ما يشجع، فيه ما يرغب، بس بنفس الوقت الثمرة الناتجة عن هذه المسابقة كتير حلوة وكتير كبيرة. وكمان عنا من الأمور المهمة والمسابقات اللي مهمة اللي بنعملها خلال العام هي مسابقة تحفيظ القرآن الكريم. طبعا سميتها مسابقة تحفيظ القرآن الكريم، وإن كان الطالب فيها ما بيحفظ كل القرآن، لكن نتأمل منه أن يستمر في هذه المسابقة سنة بعد سنة حتى يصل إلى إتمام حفظ القرآن الكريم إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: وإن كان تبدأ بحفظ جزء عما ثم جزء عما وتبارك ثم جزء تبارك وقد سمع، أو يعني بالتدريج المعروف، لكن هدفنا أنه نقوي عند الطلاب اهتمام وشغف بحفظ القرآن الكريم.
1: حلو ما شاء الله.
0: سبحان الله بهذه الأيام خف الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، يمكن بفترة من الفترات كان الأمر مختلف، يعني بيذكروا عن بعض الملوك انه كان بده يزوج بنته ولو بهيك بوقت نص دقيقة، بده يزوج ابنه، فاراد انه يفتش عن زوجة له

0: نشر في هذه المدينة انه الملك بده يزوج ابنه، فاللي هو عنده بنت تحفظ القرآن فيحط شمعة على باب بيته.
1: حلو.
0: انه هذه عنده بنت تحفظ القرآن، لانه الملك بده يزوج ابنه لبنت تحفظ القرآن. فمر الليل مر النهار وجاء الليل فأضاءت المدينة بالشموع. يعني بزمن من الأزمنة كانت الاهتمام بحفظ القرآن كبير. نحن يقع على عاتقنا أنه نحفز طلابنا ونشجعهم لحتى يكون عندهم هذا الاهتمام بهذا.
1: نعم. القرآن. أنا قبل ما يدهمنا الوقت بس بدي أذكر برقم التليفون اللي ممكن يتواصلوا عليه، بس إذا بتحب تقوله كمان.
0: نعم، نحن عنا الآن مفتوح التسجيل في هذه الفترة. رقم التليفون الأرضي 07-623-460، هذا رقم سنوية السلطان صلاح الدين. أكيد اللي بيحب يسجل أولاده في هذه المدرسة نحن جاهزين لمساعدته وخدمته، ونعطيه كل التفاصيل إن كان هاتفيا وإن كان بيحب يشرفنا على الثانوي ببرج الروس، فأهلا وسهلا فيه. نحن جاهزين لموافاته بأي معلومة يحتاجها إن شاء الله
1: تعالى. إن شاء الله. يعني بالختام، شو هي الرسالة اللي بتحب توجهها للطلاب للأهالي الطلاب خاصة؟
0: أو ختاما بدي أقول طلابنا حقيقة نفخر بهم. هذه بعض التفاصيل اللي قد تحصل من بعض الطلاب، شوية مشاغبات شوية تصرفات. أي طالب وأي ولد بهذا السن ما هو بده يحصل منه بعض الأخطاء، بده يحصل منه بعض الأمور، لكن نحن بمساعدة الأهل بدنا نقوم هذا الولد وننبهه ونرشده إلى الصواب. لكن بدي أقول للطلاب أنه ما هي إلا سنين وحتقول مدرستي، حتجي يعني كنت عم تجي على المدرسة لتدرس فيها، حترجع تجي على المدرسة لحتى تشوفها وتشوف جدرانها وتشوف صفوفها وتشوف ملاعبها، لأنه هي جزء من حياتك مضيته في هذه المدرسة. وأعرف أمر أيها الطالب وكمان أهالينا الكرام، أنت واضع أولادك في مدرسة متميزة ولله الحمد، تجمع بين أمرين، بين التميز التربوي وبين الاهتمام بالأمور الدينية، وهذا قليل ما يكون موجود في المدارس، وهذا اللي بدنا إياه. يعني على صعيد المنطقة عنا في إقليم الخروب المدرسة متميزة تربويا، والناس الجدد وأهالي الطلاب الجدد اللي عبيجوا في هذا العام وفي غيره بيجوا بيقولوا نحن جايين على الصيت، جايين على صيت المدرسة. الحمد لله.
1: الحمد لله. أنا بس بدي أذكر برقم الواتساب لثانوية السلطان صلاح الدين 71-042-635. نحن أكيد الأستاذ محمد عماش بنتمنى لكم التوفيق والنجاح المستمر، وبنتمنى لطلابكم التفوق دائما خاصة بالشهادات الرسمية.
0: احنا
1: منقلكم شدوا الهمة لتفرحوا بالنجاح. شكرا لحضورك الشيخ الأستاذ محمد عماش، وشكرا لكل المتابعين، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيك.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت. نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

البدعة لغة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق له، أما من حيث الشرع فتنقسم إلى بدعة هدى وبدعة ضلالة. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الله مدح فعل أتباع عيسى المسلمين من انقطاعهم عن الشهوات مما لم يفرض عليهم، وذلك ابتغاء رضوان الله. الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، رواه مسلم. وقد أحدث الصحابة ومن بعدهم كثيرا من الأمور الحسنة في الدين وتلقتها الأمة بالقبول، كعمل المحاريب والأذان الثاني لصلاة الجمعة وتنقيط المصحف وعمل المولد النبوي الشريف.

0: بتعرف يا ابني شو هي فوائد وحكم الصلاة جماعة بالجامع؟
1: شو هي يا بابا؟
0: أولاً طاعة لربنا وانقياد لأمره عز وجل، ثانياً إقامة لفرض من فروض الكفاية، ثالثاً كسب لوقت الفضيلة بالصلاة جماعة بأول الوقت، رابعاً الصلاة بالمسجد لأن المساجد أفضل بقاع الأرض، خامساً جماعة حيث أن الثواب بيتضاعف 27 مرة، سادساً لأنه بينمي الشعور الاجتماعي الإيجابي وبيزيد المودة والألفة بين المصلين. هو الجامع ملتقى مؤنس ومواعيده فاضلة وجمع على خير. عد معي، سابعاً بيعود المصلي على الاهتمام بالوقت وحث المصلين بعضهم على الذهاب للمسجد وترك تجاراتهم وأشغالهم طلباً لرضا الله. ثامناً بيظهر بوقوف المصلين صف واحد ورا صف بصفوف منتظمة مدى انضباطهم ونظامهم. تاسعاً بيظهر تطوع المصلين واتفاقهم على كلمة واحدة يلي هي كلمة إمامهم، بيكبروا إذا كبر وبيركعوا إذا ركع وبيسجدوا إذا سجد. عاشراً قبل وبعد الصلاة قديش بيلحق المصلي ثواب لما يسلم ولما يرد السلام على المصلين. 11 لما يروح على الجامع بيقرأ دعاء التوجه للمسجد، ولما يفوت على المسجد دعاء الدخول، ولما بيظهر دعاء الخروج، وكمان إذا في جنازة بيصلي على الميت، وبالمسجد بينوي الاعتكاف، وقبل وبعد بيصلي سنة، ويمكن يفتح المصحف ويقرأ ما تيسر من القرآن الكريم وغيره من أنواع الخير.
1: يا بابا بدي روح معك على الجامع.
0: توكلنا على الله.
1: على الله توكلنا.

0: ومجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين. أهل السنة والجماعة جزاهم الله خيرا سموا علم العقيدة علم الأصول، لأن هذا العلم لا يستغني عنه أحد من المكلفين. فأصول الدين يعنون به علم العقيدة الذي هو يلزم كل مكلف أن يحصله، ويسمونه أيضا هذا العلم علم التوحيد، ويسمونه أيضا علم الكلام. وذلك لأن كثيرا من المبتدعة من أهل الضلال كثر منهم أن جادلوا أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله تبارك وتعالى. حصل جدالات، نقاشات يعني، بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة الذين يدعون أنهم من أهل السنة لكن في الحقيقة هم مخالفون لأهل السنة. وصار هؤلاء المبتدعة في مسألة صفة الكلام لله تبارك وتعالى على طرفي نقيض. ففرقة وهم المعتزلة القدرية يقولون الله تعالى ليس له كلام ذاتي قائم بذاته، إنما له كلام يخلقه في شيء من خلقه، فنفوا صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى فكفرهم أهل السنة. لذلك لما الإمام الشافعي رضي الله عنه ناظر حفص الفرد، كان الإمام الشافعي في مجلس وكان فيه حفص الفرد هذا الذي هو من المعتزلة، وينفي صفة الكلام لله تبارك وتعالى ويقول الله ليس له كلام إلا ما يخلقه في خلقه، وكان يوجد بعض أهل العلم في المجلس فنظروا إلى الإمام الشافعي لأنه أعلمهم، فهو ناظر هذا حفص الفرد ثم قال له لقد كفرت بالله العظيم، يعني لأنك نفيت صفة الكلام لله تبارك وتعالى الذي هو كلام ليس ككلام العالمين، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة وليس له بداية ولا نهاية. قال له لقد كفرت بالله العظيم. والفرقة الأخرى التي هي نقيض هذه هم المشبهة المجسمة نفاة التوسل، الذين قالوا الله له كلام لكن هذا الكلام يحدث شيء بعد شيء، شيء بعد شيء يحدث، وهو بحرف ولغة وصوت، ويقوم بذات الله مع كونه متعاقبا، يعني يحصل شيء بعد شيء، وهذا محال. هذا الذي قالوه محال، وهو خلاف قول الله تعالى ليس كمثله شيء، لأن الشيء إذا قامت به صفة معناه تغير، وإذا تغير معناه يحتاج لمن غيره، والمحتاج لغيره لا يكون إلها. الشيء إذا قامت به صفة يعني تغير، ما كانت به ثم صارت به يعني تغير، فإذا كان متغيرا يحتاج لمن غيره من حال إلى حال، المحتاج إلى غيره لا يكون إلها، المتغير لا يكون إلها. يعني العلماء يقولون إذا واحد سألك ما دليل حدوث العالم، يعني شو هو الدليل أن هذا العالم مخلوق، من أزلي، ليس أزليا، ليس لا بداية له بل له بداية، يقولون تقول له تغيره، أنه يتغير من حال إلى حال. بارح من كم يوم كنا برد، هلأ صرنا شوب، يتغير المزاج، الهواء يتغير، حادث، لأنه أنت بتكون صحيح بتصير مريض، بتكون قوي بتصير ضعيف، بتكون طفل ما فيك حيل قوة لتأكل يصير فيك قوة تأكل، ثم تصير شابا جلدا قويا، تصير رجلا، ثم بعد الصعود ترجع تنزل نزول، هذا تغير، وهذا علامة الحدوث أنك حادث. الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الخلق، وهذا الخلق متغير من حال إلى حال، لا يجوز أن يكون كشيء من خلقه سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة الله تعالى وفقهم للقول الصحيح
للمذهب العدل الوسط، فقالوا الله تعالى له كلام، هو صفته في الأزل ليس شيئا حادثا، له كلام صفته في الأزل ليس شيئا حادثا، ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة. أما كلامنا نحن هو حروف وأصوات ولغات، بعض البشر يتكلمون العبرانية، بعضهم الإنجليزية، بعضهم الفرنسية، بعضهم العربية، لغات مختلفة، هذه اللغات حادثة وهم هؤلاء حادثون، ونحن نتكلم ثم نسكت، نحن بنحكي بنرجع بنسكت. الله لا يجوز عليه ذلك، لأن هذا علامة الحدوث، مبتدأ ومختتم. الله سبحانه وتعالى صفاته ليست مبتدأة وليست مختتمة، صفاته أزلية يعني لا بداية لها، أبدية لا نهاية لها، فلا يجوز أن يكون صفة الله كصفة خلقه. لذلك العلماء يقولون لا ذاته يشبه للذوات ولا حكت صفاته الصفات، ذات الله ليس كالذوات، نحن ذاتنا شو هو؟ جسم، هذا الجسم المركب. أما ذات الله حقيقته الذي لا يشبه الحقائق، الذي لا يتصور في الأذهان، لا يتصور في القلوب. وصفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. ودليل أهل الحق أهل السنة والجماعة أن الله تعالى متصف بالكلام، قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. والعرب إذا أرادوا أن يؤكدوا أن الفعل حقيقة حصل وليس من باب المجاز، يؤكدون ذلك بالمصدر وكلم الله موسى تكليما. تكليما هذه مصدر، تكلم يتكلم تكليما، الثالث في تصريف الفعل يسمى مصدرا. معنى هذه الآية أن الله له كلام، هذا شيء حقيقي مش وهم، مش الله سبحانه وتعالى يخلق شيئا في شجرة فيكون هذا كلام الله، لا، الله له كلام، هذا الكلام صفته في الأزل. أما كلامنا نحن الذي نتصف به شو هو؟ حرف وصوت ولغة. كلام الله لا يجوز أن يكون كذلك. فشو يعني وكلم الله موسى تكليما؟ قلنا صفات الله موجودة أزلية أبدية لا بداية لها ولا نهاية لها، ولا يحدث كلام الله مثل ما نحن يحدث فينا الكلام لما ننطق. معنى هذه الآية أن موسى عليه السلام الله تعالى أزال عن سمعه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله، فسمع موسى في الوقت الذي أراد الله تعالى له ذلك، لما كان في طور سيناء سمع كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وفهم منه ما أراد الله أن يفهم، أن يفهم موسى. فما منقول نحن الله أحدث كلاما ليسمعه موسى، وما منقول نحن الله سبحانه وتعالى يكون ساكتا يصير متكلما ثم يعود ساكتا، كل هذا لا يجوز على الله. إذا واحد قال لك بدي أفهمها كيف يعني، بتقول له كلام الله موجود، لولا هذا الحجاب المعنوي الذي منعنا من سماع كلامه لكنا نسمع كلام الله. سيدنا موسى عليه السلام الذي يسمى كليم الله، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كل منهما سمع كلام الله لما كان الرسول في ليلة المعراج عليه الصلاة والسلام. فما معنى أنه سمع كلام الله؟ أزيل عن سمعه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله الذي هو شيء موجود فسمعه، فإذا رجع هذا المانع ما بيعود بيسمع. الآن نحن لولا هذا المانع الذي هو حجاب معنوي منه شيء حسي يعني لكنا نسمع كلام الله. في الآخرة كلنا سيسمع كلام الله كمان. إذا واحد قال لك كيف؟ نفس الشيء، يزال عن أسماع الخلق البشر، عن كل البشر، عن كل الجن من المؤمنين والكفار، الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله، فيسمع الكل كلام الله ويفهمون منه السؤال عن أعمالهم ونياتهم وأقوالهم. فالإنسان الذي هو من المؤمنين يفرح، من الطائعين، من المتقين، والإنسان الذي هو من الكافرين يتألم وينزعج، مع أن هذا يسمع كلام الله وهذا يسمع كلام الله. وكلام الله قلنا ليس صوتا
إذا واحد قال لك أنا سمعت في حديث بيقول أن الله تعالى له كلام هو صوت، تقول له قال الحافظ البيهقي، هذا من كبار حفاظ الحديث، لم يثبت من أحاديث الصوت شيء، يعني ما في ولا حديث ثابت فيه نسبة الصوت إلى الله. وفي قاعدة احفظوها، هذه القاعدة: لا تثبت صفة لله إلا بنص القرآن أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت والذي اتفق على توثيق رواته، ما في اختلاف. يعني واضح كيف تثبت الصفة لله؟ بنص القرآن الكريم أو بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أي حديث الثابت الذي اتفق كمان مع كونه ثابتا على توثيق رواته. يعني إذا في اختلاف بالرواة ما بيثبت الصفة بهذا. شو يعني هالكلام؟ يعني لا تثبت الصفة لله بالحديث الضعيف ولا بقول صحابي ولا بقول تابعي، هذا مطلوب تحفظوه هالكلام. إنما تثبت الصفة لله بنص القرآن أو الحديث الصحيح المتفق على توثيق رواته، ولا تثبت بحديث ضعيف ولا بقول صحابي ولا بقول تابعي. وهذا ما فيه خلاف بين العلماء، الكلام اللي عم أقوله هلأ ليس فيه خلاف بين العلماء. فإذا واحد قال لك سمعت حديث في إنه الله له صوت، شو بتقول له؟ قال الحافظ البيهقي لم يثبت من أحاديث الصوت شيء، يعني ما في ولا حديث في هذا ثابت، فإذا نحن لا ننسب الصوت لله تبارك وتعالى. فإذا شو بتقول في كلام الله؟ صفته في الأزل، صفته في الأزل ليس ككلام العالمين. كل هالكلام اللي عم بقوله يا أحبابنا مهم جدا، لأن هذا يتعلق بأمر في العقيدة. فلذلك ينبغي أن تفهم مسألة كلام الله على التحقيق، على حسب ما جاء في القرآن والحديث ونص عليه العلماء، حتى لا تقعوا فيما يقع فيه المشبهة. مثلا شيخ المجسمة المشبهة يقول الله يتكلم بكلام متعاقب يقوم بذاته، هذا معنى هذا الكلام أن الله متغير. وأقوى علامات الحدوث شو هو؟ التغير. الله لا يجوز أن يكون متغيرا، فلا يجوز أن يكون كلامه شيء متعاقب الذي هو صفة ذاته يقوم بذاته سبحانه. فابن تيمية شو بيقول والعياذ بالله، والمجسمة بيعتبروا شيخ، يقول الله إذا أراد أن يخلق شيئا يقول كن، مثل ما نحن بنقول كن، بحرفين متعاقبين حادثين يقومان بذاته لإيجاد كل مخلوق، وهذا الكلام يؤدي إلى المحال، وكل ما أدى إلى المحال فهو محال. هذه القاعدة احفظوها كمان، لأنه في كل لحظة يا أحبابنا يدخل في هذا العالم من الخلق ما لا يدخل تحت الإحصاء، ما حدا في عده. يعني في كل لحظة في هذا العالم يدخل من المخلوقات أشياء لا نستطيع أن نحصيها.

أجد ذلك بدون أدنى مشقة، لأن الله سبحانه وتعالى لا تطرأ عليه المشقة، لأن الله سبحانه وتعالى فعله ليس بالجارحة، ليس بالآلة، ليس بالمباشرة. أنت إذا قالوا لك هالورقة هاي، شفتوا هالورقة هاي دول هن خفاف، إذا قالوا لك امسكهم بإيدك حملهم هيك ساعة ساعتين ثلاثة، بالنهاية شو بده يصير فيك؟ تتعب. ليش؟ لأنك تعمل بالجارحة، أنت باشرت الورقة بالجارحة، فأنت فعلك بالمعالجة والمباشرة وبالجارحة فتتعب. الله سبحانه وتعالى لما نقول فعله في الأزل والمفعول حادث، أي تخليقه أزلي والمخلوق هو الحادث، فليس فعل الله، ليس تخليق الله للمخلوقات بعلاج ومباشرة وجارحة. أما أنت فعلك بالعلاج والمباشرة والجارحة فأنت بتتعب، الله لا يجوز عليه التعب سبحانه وتعالى. وهذا للتقريب، أحيانا بيجي النص في القرآن وفي الحديث بألفاظ مستعملة عند الآدميين عند الناس ليفهموا المراد. يعني شو يعني للتقريب هون؟ الإنسان إذا أراد أن ينطق بكلمة كن، هو قاعد ومستريح عم بيقول كن، لا يجد أدنى مشقة ولا تعب ولا انزعاج إذا قال كن، معناه سهل عليه. والله تعالى إذا أراد إيجاد شيء ليس صعبا عليه، سهل عليه، حتى نفهم نحن. يعني الله سبحانه وتعالى لا يوجد شيء صعب عليه سبحانه وتعالى، لا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلق الأنفس، إن ذلك على الله يسير، أي خلق ذلك على الله ليس صعبا، يسير على الله. ليش؟ إذا واحد قال لك ليش ليس صعبا؟ لأن فعل الله ليس بالآلة، ليس بالجارحة، ليس بالمعالجة، ليس بالمباشرة. إذا واحد فهم هذا بيعرف شو يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس معناه أن الله يتكلم بحروف متعاقبة حادثة تقوم بذاته، لأن قيام الحادث في شيء يدل على حدوث هذا الشيء. من أي وجه، من أي جهة؟ لأنه تغير، والتغير أقوى علامات الحدوث. فهذا معنى صفة الكلام لله تبارك وتعالى. هون كتير مهم، قد يقول لك واحد بعد ما يسمع منك الشرح اللي هو جيد ومأخوذ من القرآن ومن الحديث ومن كلام الأئمة، يقول لك أنت عم تقول كلام الله الذي هو صفة ذاته، منه حرف، منه صوت، منه لغة. طب شو هو القرآن الكريم اللي باللغة العربية؟ شو هو الإنجيل الأصلي الذي أنزل على عيسى باللغة السريانية؟ شو هو الزبور الذي أنزل على موسى باللغة العبرانية، داود باللغة السريانية أو العبرانية، وعلى موسى التوراة بالعبرانية؟ يقول لك شو هاي دول؟ أنت عم تقول كلام الله منه حرف ولا صوت ولا لغة، ما هذا؟ هيدا كمان بنقال عنه كلام الله. من أي ناحية؟ أن هذا ليس من تأليف البشر ولا من تصنيف الملك، وأن الله أوحى به على النبي. يعني نتكلم عن القرآن الكريم، الله أوحى إلى جبريل عليه السلام، أمره أن يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ. القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، والإنجيل والزبور والتوراة كل الكتب السماوية كذلك، أمر جبريل أن يأخذه من اللوح المحفوظ. شو بده يأخذ من اللوح المحفوظ؟ لن يأخذ عين الصفة الذاتية، بده يأخذ الكلام المكتوب في اللوح المحفوظ. وخلق الله صوتا بألفاظ حروف القرآن الكريم سمعها جبريل عليه السلام، حملتها الريح فسمعها جبريل عليه السلام، فحصل الأمران لجبريل، وهو أنه أخذه وهو شيء يقرأ من اللوح المحفوظ، وسمع لفظه في ليلة القدر اللي هي بشهر رمضان، دايما ليلة القدر في شهر رمضان، وكانت ليلة 24 من رمضان، أمر فأخذ القرآن الكريم مجموعا نزل به إلى بيت العزة في السماء الدنيا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزلنا القرآن، أي أنزله جبريل بأمرنا في ليلة القدر. واسمها ليلة القدر يعني ليلة الشرف العظيم، مش معناتها بتتغير فيها الأقدار، لا، تقدير الله لا يتغير. ليلة القدر معناها ليلة الشرف العظيم، لأنها أفضل الليالي.

0: التالي، فنزل به إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم على حسب الأوامر صار ينزل بالآيات على الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك أحيانا أنت وفاتح المصحف الشريف بتشوف مدنية مكية، بعض آياتها مدنية وبعض آياتها مكية، وأول ما نزل الوحي على الرسول وإن كان في مكة وبعدين المدينة، كيف بعض آياتها مكية بعض آياتها مدنية؟ لأن جبريل عليه السلام بعد أن فرغ من إنزال القرآن على حسب الأوامر على الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل إلى رسول الله وعلمه ترتيب القرآن كما كان في اللوح المحفوظ، فعلم الرسول الصحابة ترتيب القرآن كما هو في اللوح المحفوظ. لذلك هلأ أنت بتشوفه على هذا الترتيب، اللي بتشوف مدنية مكية بعض آياتها مدنية بعض آياتها مكية. فهذا الكلام الذي أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم صار ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالآيات حتى تم نزول القرآن، هذا يقال عنه كلام الله. وهذه بيسميها العلماء من باب الحقيقة، يعني يسمى من باب الحقيقة هذا كلام الله تعالى، لأنه شيء ما ألفه جبريل ولا ألفه سيدنا محمد عليه السلام. وهذا الكلام عبارة عن صفة الله الكلام الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. لذلك يا أحبابنا اختلفت هذه العبارات، اختلفت هذه العبارات، والمعبر عنه شو هو؟ كلام الله الذي هو كلام واحد ليس متجزئا وليس له بداية وليس له نهاية. مش التوراة قلنا بالعبرانية والإنجيل بالسريانية لغات هاي، والقرآن بالعربية، هذه لغات مختلفة، لكن المعبر عنه وهو كلام الله تعالى الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة شيء واحد. شو يعني شيء واحد؟ شو يعني كلام الله واحد؟ أي ليس شيئا متجزئا، أي ليس شيئا مركبا، أي ليس شيئا متعاقبا، لأن المركب حادث، المتعاقب حادث، المجزأ حادث. أما صفة الله فليست حادثة، فليست شيئا مركبا. مشان هيك الحافظ البيهقي أبو علي السكوني من علماء المغرب قال كلام الله واحد، احفظوها العبارة. فإذا واحد سألك شو يعني واحد، معناه ليس شيئا متجزئا، يعني ليس شيئا مركبا، يعني ليس شيئا متعاقبا. شوف أنت إذا أردت أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، شو صار عندك لما نطقت بالباء وفرغت منها وانتقلت إلى السين؟ شو صار بالباء؟ انتفت. يعني هذا يسمى التعاقب، يعني الباء منك مخلوقة حادثة واضح، والسين مخلوقة حادثة واضح هذا الأمر. فأنت حين نطقت كيف صار هذا النطق الذي قام بك؟ حروف متعاقبة متجزئة وصوت. شو الصوت؟ انسلال الهواء، استقاق الأجرام وانسلال الهواء، هذا في المخلوق يجوز على المخلوق. فإذا واحد قال لك طب أنت عم تقول هذا مخلوق لأنه قام بك وأنت مخلوق، كيف عم نقول عنه كلام الله؟ لأنه عبارة عن صفة الله، ولأنه ليس من تأليف محمد ولا من تصنيف جبريل عليهما السلام. فإذا انتبهوا، كلام الله له إطلاقان، يطلق ويراد به الصفة الذاتية الأزلية الأبدية، فهو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس متعاقبا، ليس شيئا حادثا، وليس ككلام العالمين، هذه صفة الله تبارك وتعالى. ويطلق كلام الله ويراد به اللفظ المنزل اللي هو وين، من وين أخذ جبريل؟ قلنا من اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ شو هو؟ مخلوق، وجبريل مخلوق، وألفاظ جبريل مخلوقة، وسيدنا محمد مخلوق، وتلاوة جبريل مخلوقة، وتلاوة الرسول مخلوقة، هذه عبارة عن صفة الله. مثل لما أنت تقول الله، إذا واحد قال ماذا قال؟ شو بيقول؟ الله. هل معنى ذلك أن الخالق الله قام بلساني؟ لا، أعوذ بالله، إنما معنى ذلك نطقت بحروف لفظ الجلالة الألف واللام واللام والهاء التي هي عبارة عن الذات المقدس. كمان القرآن الكريم الذي بين أيدينا عبارة عن صفة الله الكلام. الإنجيل الأصلي الذي أنزل على عيسى عبارة عن صفة الله الكلام. التوراة الأصلية عبارة عن صفة الله الكلام. واختلفت اللغات، الفرنسي شو بيقول عن الله مونديو، الإنجليزي شو بيقول ماي جاد، اختلفت العبارات والمعبر عنه واحد وهو الله. واختلفت العبارات بين التوراة والإنجيل والقرآن والمعبر عنه واحد وهو كلام الله. هذا الكلام الذي نقوله الآن، العلماء يقولون هذا من جواهر علم العقيدة، وقل من يتكلم به على مذهب أهل السنة والجماعة. مشان هيك بقولكم كونوا حريصين على استخراج ما يسجل من هذا الكلام حتى تحفظوه وتحفظوه غيركم. واحد بيقول لك، قد يقول لك واحد، ليش يا أخي خلص عرفنا الله موجود أزلي أبدي، صفاته أزلية أبدية، كلامه أزلي أبدي، هي هيك بس. طيب المعتزلة شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا الله ليس له كلام قائم بذاته، بيقولوا ليس له كلام قائم بذاته. والمشبهة المجسمة نفات التوسل شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا الله له كلام قائم بذاته بس هو حروف وأصوات، ويسكت إذا شاء ويتكلم إذا شاء، جعل الله كخلقه والله ليس كمثله شيء. عشان هيك عم يقول مهم هذا الكلام جدا. والشيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله في آخر حياته كل يوم حين يعطي الدرس في العقيدة يتكلم في صفة الكلام لله. ومرة رحمه الله أطال شيئا من الوقت، على بالنسبة لأن سعادة منه إطالة، بس هو أكثر الناس. هلا بتعرفوا بعض الناس بيقولوا لي أنا بسجل دروس بتشوفوها على اليوتيوب وهيك، إذا بتريد يا شيخ الدرس 3 دقائق، هيك صاروا بيقولوا لي. بتعرف شو بيقولوا لي الناس؟ هل قد بتتسمع؟ في وحدة بتعلم قالت لي علمونا بالتعليم إذا عم تعلموا الأطفال معكم 10 ثواني، بعد 10 ثواني انتباه الطفل راح. 10 ثواني شو بدي أقول؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. شو 3 دقائق يعني فيني أقول كلام مفيد ب3 دقائق؟ بس فيني أقول اللي قلتهم هلا ويفهم الناس عني ما قلت الآن؟ لا. بس الناس أكثرهم صار علم الدين كأنه فضل وراء ظهورهم، بدهم هيك يعني مشي حالك، ما بيقولوا فاست فود، كمان بدهم فاست هيرينج يمكن أو فاست لسنز، شو يعني. صار الوضع مكرب ومخيف، وأكثر الناس اهتماماتهم بشو أكثر الناس؟ بأمور الدنيا وتحصيل المال لتحصيل ما يحصل به المال. شوفوا المسجد هون وكل يعني المساجد عادة أول يوم رمضان كيف بيكون الوضع؟ مليان المسجد، بنشرح صدرك. طيب كل ما نقرب على آخر رمضان شو بيصير؟ بلش يتقلص. والعلماء شو بيقولوا؟ الخيل إذا اقتربت من النهاية يعني من المضمار أسرعت لتدرك الهدف وهو السبق. بدل ما يعملوا هيك الناس يكتروا من الخيرات قبل ما يخلص رمضان بيتراجعوا لورا. إذا كان عم يصلي مثلا قيام رمضان 20 بلش ينزل، بيقول لك خلص تعبنا من أول رمضان، مطلوب يزيد. لأنه أنت لما تزيد ورمضان عم يقرب يخلص، شو عم يصير كمان؟ شو اللي عم يقرب يخلص كمان؟ عمرك، عمرنا. فإذا أنت عندك يقين أن عمرك كل ما مضت لحظة يعني هذا عم بيروح من عمرك ما حيرجع، ما حيزيد على عمرك ما شاء الله، مطلوب أن تزيد من الخيرات، أن تزيد من الحسنات. الله تعالى أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. تتذكروا شو قلنا؟ إذا واحد راح تعلم آية من كتاب الله أفضل من أن يصلي 100 ركعة من النوافل. وإذا جاء المسجد لا يريد إلا أن يعلم خيرا أو يتعلمه، شو بيكون له؟ كتب الله له أجر حاج تاما، حجه أجر حجة تامة من الثواب. بروح الواحد على حاله؟ كيف بروح على حاله؟ كيف يرضى أن يروح على حاله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم من حرصه على القرآن الكريم أن لا ينفلت منه، كان حين يأتيه جبريل ويقرأ عليه، من اللي بيقرأ على الرسول؟ جبريل، مش رب العالمين يقرأ على الرسول مثل ما بيقرأ الأستاذ على التلاميذ، هذا لا يجوز على الله. فالرسول لما يقرأ جبريل هو يقرأ مع قراءة جبريل حتى لا ينفلت منه القرآن. فنزلت عليه الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني حين يقرأ عليك يا محمد جبريل القرآن بأمرنا أنصت إلى قراءته، لا تقرأ مع قراءته. إن علينا جمعه وقرآنه، نحن ضمننا لك أن يكون القرآن مجموعا في صدرك، فإذا قرأناه يعني فإذا جمعناه لك في صدرك فاتبع قرآنه، اعمل به يا محمد. يقال في لغة العرب قرأ الماء في الحوض جمعه، فهون فإذا قرأناه شو يعني؟ جمعناه لك في صدرك، اعمل به يا محمد. فاجتمع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أن الله يقرأ كما نحن نقرأ في آية في القرآن، إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن لقول أي مقروء رسول كريم. الله لا يسمى رسولا كريما، من هو الرسول الكريم هون؟ جبريل. إنه أي القرآن لقول مقروء رسول كريم جبريل، إنه لقول رسول كريم أي جبريل عليه السلام. الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل، جبريل قرأ القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الله تعالى لا يقال عنه ناطق ولا يقال عنه يقرأ كما نحن نقرأ. ومن الدليل أيضا من القرآن الكريم على أن كلام الله يطلق على اللفظ المنزل قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك، هذا الخطاب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إذا جاء واحد من المشركين استجارك أجره حتى يسمع شو؟ كلام الله. شو بده يسمع الرسول؟ اللفظ المنزل، ما حيسمع الصفة الذاتية لله سبحانه وتعالى. هذا دليل أن كلام الله يطلق على إيش؟ على اللفظ المنزل. كذلك دليل قوي جدا: يريدون أن يبدلوا كلام الله. شو بدهم يحرفوا يبدلوا الكفار؟ اللفظ المنزل مش صفة الله. يريدون أي الكفار المشركين أن يبدلوا كلام الله، أي اللفظ المنزل الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الصفة الذاتية القائمة بذات الله تبارك وتعالى. فهذا دليل أيضا أن كلام الله يطلق على اللفظ المنزل. فانتبهوا، إذا قلت القرآن أو قلت كلام الله، كل منهما له إطلاقان، يطلق ويراد به الصفة الذاتية الأزلية الأبدية، فهو ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ويطلق ويراد به اللفظ المنزل الذي نقرأه بلساننا، نحفظه في صدورنا، نكتبه على الأوراق. لا شك أنه مخلوق. إذا واحد يقول هذا ليس مخلوقا، هذه مكابرة للعيان وخروج عن العقل السليم. حدا بيقول عنده عقل بيقول هالأوراق هذول ليسوا مخلوقين لأنه عليهم آيات من القرآن الكريم، هذا خلاف العقل السليم، وهذا الكلام يكون باطلا. هذا، وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة وانصرنا على المفسدين وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

أصدقائي المستمعين، ألف أهلا وسهلا بكم جميعا وما كنتوا مما كنتوا، برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. منرحب فيكم كلياتكم أصدقائي وبكل الفريق العامل معي، منرحب فيهم فردا فردا، ومنقولكم إن شاء الله تعالى بتقضوا معنا وقت طيب ونافع ومفيد.

إذن حلو جدا التعبير عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعابير المطلوبة وبالوسائل الحلوة الموافقة للشرع يلي منها هالأنشود الجميلة جدا واللي كمان منها من الوسائل المهمة اللي هي اتباع شرع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. هيك بنكون عم نحبه المحبة الكاملة يلي هي انه نكون وقافين عند حدود الله, عند حدود الشرع, عند الحدود يلي وضعها ربنا عز وجل حتى لما نتعديها وما نوقع بالحرام. فإذا أهلا وسهلا فيكم أصدقاء المستمعين. اليوم في عنا كلام كتير حلو عن أهمية التعلم, انه نتعلم ديننا, انه نعلم اولادنا, نعلم احبابنا, نعلم اللي حوالينا بالطرق المتاحه. يعني قد تكون شوفير سياره وبتقدر بكلام بالمسايره مع زبونات انه تحكي كم كلمه حلوين توصل لهم رسالتك الحلوه, رسالتك اللي هي حاب انه تنتشر, هي رساله المحمديه. قد تكون بمكان عمل, قد تكون بشركة, بمؤسسة, بمركز. حلو أن تنشر, تكون شمعة مضيئة للآخرين, حلو أن تكون منارة هدى ترشد الآخرين للخير. فلذلك أهلا وسهلا فيكم أصدقائي مجددا, حتقضوا معنا وقت طيب ونافع. فسمعونا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صوت البلبلي مع صوت الحاج محمود وهبي، الله يكرمه ويكرم كل منشد ومداح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص في نيته لله تعالى. أحبابي، أمة الإسلام اختصت بالإسناد، ولهذا كان الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما قال الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله. ولما كانت علوم هذه الأمة محفوظة في الصدور، منقولة عبر الصحف والسطور، كان السبيل لفهم ما نقل في السطور هو تلقي علم ما في الصدور. وقد قالوا إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال. وقد أخبر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أن سبيل حفظ العلم من الضياع شو هو؟ أخذه عن العلماء، وأن موتهم وانعدام من يخلفهم هو ضياع العلم. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الإمام النووي رحمه الله، وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم وأخذه عن أهله. فلذلك أحبابي بلشنا بكلام مهم جدا عن هالأمر هيدا. في شعر قالوا أبو حيان الأندلسي، هذا مفسر كبير، وعم بيقول كلام أو بالشعر اللي هو حقولكم إياه بعد شوي، عم بحث على أخذ العلم عن أهل العلم مش بمجرد مطالعة الكتب. ليش؟ اسمعوا، قال بيقول: يظن الغمر، اللي مش فهمان، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها بالكتب يعني غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم. من هو توما الحكيم يلي انضرب فيه المثل بالجهل وبأنه بصير أضل منه؟ قال هذا كان توما طبيبا، ولكنه تطبب من الكتب، أخذ علمه من الكتب، ما أخذوا عن الأطباء والدكاترة يعني اللي كانوا بزمانه. وقد وقع التصحيف في بعض كتبه، يعني صار تغيرت بعض الكلمات، بعض الحروف تنشال نقطة من هون، ينشال حرف من هون، فهو لأنه ما أخذوا بالتلقي، ما أخذوا عن أهل العلم، بل صار يقرأ قراءة. فكان يقرأ: الحية السوداء شفاء من كل داء. يعني هاي الكلمة هي مش الحية السوداء، هي الحبة السوداء، يعني الحبة البركة، الحبة السوداء بالأساس شفاء من كل داء. أم هو قرأها الحية السوداء شفاء من كل داء. قال: فمات بسبب تطببه خلق كثير. فصار يضرب به المثل بالجهل، وأنه الواحد ما مطلوب أبدا أنه يأخذ علمه عن الكتب، بل بياخدوا عن أهل العلم يلي هن حفظة لهذا العلم يلي عم بيعلموا. لذلك يا أحبابي ما تكتفوا بمجرد المطالعة والقراءة من الكتب بغير أخذ العلم عن أهل العلم، بنكون إن شاء الله تعالى عم نسلك الطريق المزبوط يلي هو نعود بين أيدي أهل العلم وبناخد منهم هالعلم هيدا، لحتى لنحن كمان ننقله للآخرين بشفافية وبثقة بإذن الله تعالى.

إذن هالأنشودة جميلة جدا، رائعة، التوحيد مطلوب، كنا نسمعها ونستفيد من المعلومات يلي فيها وننشرها ونخلي أصدقائنا وأحبابنا وأهلنا يسمعوها ليشوفوا هالجمال والأناقة باختيار الكلمات الحلوة في بيان عقيدة المسلمين، عقيدة التنزيه، أن الله تعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يسكن الأماكن، هو خالق الأماكن لا يسكنها، كان قبلها بلا مكان وما زال بعد أن خلقها موجودا بلا مكان. فإذا هذا الكلام حلو، هذا اللي من جملة الأشياء اللي بنتعلمها ونعلمها للآخرين يا أحبابي، هذا من جملة العلم. ما بيك في الواحد يقول أنا من الحيط للحيط يا ربي أوصل على البيت، ما دخلني بحدا، ما بفتح كتاب ولا بسمع ولا، وبعدين ما حتنزل على الجورة، حتنزل على القبر، والقبر سوف تسأل، سوف تسأل، بدك تنتبه، سوف تسأل، الملكان الكريمان منكر ونكير سيسألان الإنسان ماذا كنت تقول في هذا الرجل، أي محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن جوابه حلو طيب مريح منجن، أما الكافر فجوابه يا لطيف، فسيتعذب كثيرا الكافر في قبره واليوم الآخرة. نسأل الله السلام، نسأل الله السلامة. لذلك يا أحبابي مهم جدا أنه نتعلم وأن نسلك سبيل التعلم عن أن ناخده عن أهل العلم يلي هني سبقونا وأخذوا العلم عن العلماء إلى أن وصل إلى رسول الله يلي أخذوا العلم عنه، مين؟ الصحابة الكرام واللي من بعدهم

يسمع ممن يسمع منكم. فالحديث دليل على تبليغ العلم ونشره. وقد تتابعت أخبار أو كلمات العلماء الأعلام على بيان هذا الأصل، وأن الأصل في طلب العلم أخذه عن أهله بالتلقي والسماع والمشافهة، وعلى هذا انعقد الإجماع. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني العلماء هم أشد الناس خشية لله تعالى. مش يفهمها الواحد بالعكس إنه الله يخشى من العلماء، هذا الجاهل هيك بيعتقد. الله تعالى لا يخاف، هو الخالق هو العظيم. فالآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم أشد الناس خشية لله تعالى. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. فمن أراد أن يتعلم العلم الشرعي وأن يكون عارفا بالفقه في الدين، فما عليه إلا أن يسلك طريقا صحيحا لطلب العلم الشرعي، فلا يطالع من غير أن يكون قد حصل من العلم الشرعي من أهله القدر الواجب تعلمه، ما يؤهله لأن يكون مميزا إذا ما طالع في الكتب كي يفرق بين الباطل والصحيح. فإن لم يفعل ذلك، احكينا من شوي عن توما شو صار فيه، وكيف كتير من الناس ماتوا بسبب جهله وفساد عمله. ففي عنا كلام كتير حلو، خلوكم معنا تتعرفوا شو مخبيلكم وشو بدنا نقولكم.

حبيبي، ومن القصص المروية عن وصف هيك حالات انه اشخاص ما بيتلقوا العلم عن اهل العلم، فبيقرأوا بعض الشغلات بيفهموها غلط. ما يروى، وهذه قصة صحيحة، ما تفبركت وانقالت بس هيك للتخويف، بلاي حاصلة. وفيها بيان يعني قديش الواحد بيكون غبي اذا عمل هالعمل هيدا. رؤية ان اناسا دخلوا المسجد الحرام فوجدوا رجلا يطوف بالكعبة وهو يعلق سكينا على رقبته وبيده فأرة، فقال له الناس: ما هذا يا رجل؟ لما أتيت بالسكين والفأر إلى هنا؟ أنه منظر غريب عجيب، وعن حامل سكينة حاطتها برقبته وماسك فأرة وعم بيطوف. فقال: قرأت هذا في كتب الحديث أن الشرع يحث على الإتيان إلى المسجد والطواف بسكين وفار. فقالوا له: يا جاهل الذي حث

الشرع عليه هو الاتيان إلى المسجد بسكينة ووقار، والسكينة معناه الطمأنينة والاستقرار، وأما الوقار فمعناه الرزانة والحلم، أن الواحد يطوف حول الكعبة بتؤدة برواء، ما يزاحم ويأذي الآخرين، بل بسكينة ووقار وطمأنينة واستحضار للخوف من الله. أم أراها غلط؟ أراها شيء خلاف ما كتب تماما؟ فما أغبى هذا الرجل وما أغبى أمثاله الذين يأخذون العلم من الكتب بمفردهم أو من التلفاز. شو في كتير ناس هلا بيكتفوا انه بس يتفرجوا على التلفزيون وياخذوا العلم من اي واحد عم يطلع بيحكي بالدين، وهن ما عندهم ميزان لحتى يميزوا اذا الكلام اللي عم بيقوله هالشخص موافق للشرع ولا مخالف للشرع. فكم وكم من اشخاص يعني يتوجهون، او بمعنى انه هن موجهين بالتلفزيونات وعم يحكوا وبيكون الكلام اللي فيهم مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، او احيانا بفوت ببعض التمثيليات بفوتوا بعض الاحكام الشرعية الغلط، يعني ما هيك بيكون الحكم الشرعي، بل بيكون خلاف ما هن عم بيقولوا وبينشروا، وبعض كتير أو كتير من الناس بيصيروا بياخدوا في إما فلان بالتمثيلية الفلانية قال كذا كذا، شو هو شيخ الأمة، شو هو المفتي العام، هذا ممثل قاعد عم بينقل الكلام، مجرد نقل من واحد كاتب جاهل حط مرة المسألة الشرعية وكانت غلط، ما هيك المسألة الشرعية الصحيحة. فكيف بدنا نعرف، كيف بدنا نميز بالميزان الشرعي، وكيف بده يكون عندنا ميزان شرعي؟ بدنا نتعلمه هالميزان من مجالس العلم، مجالس العلم يلي عم بيعلموا فيها أهل الثقة الشفوقين، الشفوقون علينا علينا وعلى ديننا. فكما أنه قد انتشرت في هذا الزمان قنوات على التلفاز تذكر فيها مفاسد كثيرة، وقد تذكر فيها أحاديث صحيحة أو آيات قرآنية، ولكن بالتفسير خطأ من أشخاص يزعمون أنهم مشايخ ومتعلمون، فيأخذ الجاهل منها ما يأخذ. وقد شاعت أيضا هذه البرامج على الإنترنت، وما أكثرها. فالإنترنت سبب رئيس في فتور الهمم عن حضور مجالس العلم، وتتغير قائمة الأخطار المحتملة للإنترنت بشكل مستمر مع تطور وتقدم التكنولوجيا. فالإنترنت سبب لبعض الأشخاص الإدمان، فباتوا وكأنهم لا يقدرون الاستغناء عنه، مهملين واجباتهم ومقصرين تجاه أسرهم وعملهم. هذا يعني باب نحكي فيه كتير، ولكن خلينا بمجال أنه نحن ناخد العلم من أهل العلم، ونشجع أولادنا على حضور هالمجالس هيدي، ونشجع زوجاتنا وأحبابنا وأهلنا، وما نأثر أبدا بهذا الأمر، وما نمنعهم أنه يروحوا يحضروا هالمجالس يلي فيها بيان الحلال لحتى لا يعملوا، وبيان الحرام لحتى لا يبتعدوا عنه.

يسلم هالصوت حبيب قلبنا المنشد خالد عجينة ووالده بلال وكل الأصدقاء يلي بيحبوهن وبينشدوا معهن وبيمدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك لإدخال السرور إلى قلوب المسلمين. إذن أحبابي عم نحكي عن أهمية العلم. اسمعوا معي لأن أحيانا بكون عم تحكي مع حدا وأنت بتعرف أنه الكلام اللي أنت عم بتقوله هو الكلام الصواب لأنه عم تجيب دليل من قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام, فبيجاوبك هذاك الشخص أحيانا أنه لا أنا هيك ستي كانت تقول, جدي كان يقول, أبوي كان يقول, وهو عم بيعمل شغلي غلط, يعني أنه جده كان غلطان وسته كانت غلطانة وأبوه كان غلطان. فلما أنت تيجي عشان تحكي ما بيتقبل منك أحيانا, سبحان الله هذا الشخص شو. اسمعوا معي شو بقول أحد العلماء الكبار عن يدري ولا يدري. قال الناس أربعة كما قال الخليل ابن أحمد الفراهيدي. عدوا معي. أول شيء الرجل يدري ويدري أنه يدري, بيعرف وبيعرف أنه بيعرف, فذلك عالم فعرفوه. ورجل يدري ولا يدري أنه يدري, فذلك غافل فأيقظوه. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري, فذلك جاهل فعلموه. قال ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري, فذلك أحمق فاجتنبوه. شوفوا قديش كان تمييز الأشخاص حتى من زمان كانوا الناس بيعرفوا أنه بميزانهم أنه هذا الشخص عم يحكي كلام مخالف للشرع, لأنه ما عم يحكي عن علم, ما عم يحكي عن متقول أرضية ثابتة, بل عم يحكي عن الهوى, عن الرأي, الرأي المخالف للشرع, فما بياخدوا بكلامه. بس للأسف هلأ كترت بزماننا الشخصيات يلي بيحكوا من عندهم وبيلاقوا في ناس بيطبلولهم وبيزمرولهم وبيزقفولهم وهن بيتمادوا, هولي بيكونوا آفة في المجتمع, آفة عم تنشر الفساد, عم تنشر الضلال, وبتلبس هالكلام أحيانا بشغلات موافقة للشرع بس لحتى لا يمشوا كلامهم ويوصل لأكثر فئة من الناس. لذلك يا أحبابي نحن بدنا نكون وقافين عند حدود الشرع. الشرع أمرنا بطلب العلم من أهل العلم, مثل الكلام اللي قلته من شوي, ما حنحيد ولا حنغير, ورح نبقى إن شاء الله تعالى نعلم أولادنا وأحفادنا وزوجاتنا وكل المحيطين فينا هذا العلم السليم يلي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله الصحابة الكرام مثل ما قلنا من شوي إلى التابعين, والتابعون نقلوها إلى من بعدهم إلى أن وصل إلينا. وهذا الدين محفوظ, محفوظ يا أحبابي, مهما شخص طلع وشرأبت عنقه ليحكي كلام مخالف للشرع حيلاقي في ناس بوجهه يواجهه ويردوا كلامه الفاسد بأدلة وبراهين من كتاب الله تعالى ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهيك رح نبقى وهيك رح نعلم, وهيك إن شاء الله تعالى رح نعلم أولادنا وأحفادنا يكملوا هالمسيرة الذهبية بإذن الله عز وجل.

اذا مستمرين معكم مع برنامج جمال يوم الجمعه مباشره على الهواء عبر اثير اذاعه نداء المعرفه صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. مرحب فيكم كلياتكم مجددا، خاصه اللي هلا بلشوا يسمعونا وعم يسالوا شو في هلا على اذاعه نداء المعرفه. بنقول لهم برنامج جمال يوم الجمعه يلي هو محطه مهمه جدا بنلتقي فيها من خلالها معكم لحتى نتذكر نحن وياكم بأشياء بتفيدنا بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة. تحت عنوان كنا رحنا فيها، بيكتب أحد الكتاب الطيبين بمجلة منار الهدى مجلتنا العزيزة، وبيقول كنا رحنا فيها عبارة تمتزج فيها مشاعر متعددة بين الخوف والفرح والندم وغيرها من المشاعر، وعادة ما نستعمل هذه العبارة إذا حصل معنا أمر كاد يوصلنا إلى الموت، ولكن ماذا لو لم ينجو هذا الشخص؟ فأي شخص منا معرض لأن يتعرض إلى حادث معين ولا ينجو منه فيصير الفقيد الغالي أو الفقيدة الغالية. وعند الكلام عن هذه الأمور خاصة في مجتمعاتنا يبدأ بعض كبار السن بالتضايق والانزعاج لما كنا عم نفتح مثلا سيرة موت أو مثلا القبر، فبيبلشوا البعض ينزعجوا ويتضايقوا ويقولون لا تتكلموا بهذا الموضوع أو غيروا الموضوع، خاصة إذا ذكر أمامهم قصة حادث سير أو ذكر أمامهم موضوع مرض خطير. الموت سيدركنا لا محالة، كل في وقته، ولو كنا جالسين في بيوتنا أو متحصنين في أعلى البروج لا يحتاج الموت إلى إذن منا ولا ينتظر عبارة نقولها. كذلك الموت لا يحتاج إلى تبرير، فقد تكون زلة قدم أو غصة ماء أو حادث سيارة أو مرض معين، لكن يبقى الوهم عند البعض أن هذا الكلام اللي أنت عم تحكي فيه هلا قد يقرب موعد توقف نبضات القلب. ولكن ماذا بعد الموت؟ ماذا بعد أن يموت الناس الطيبون في حياتنا؟ بعد موتهم نعي قدرهم ويصبح لهم مآثر وذكريات يتسابق الذين بقوا على هذه على وجه الدنيا لذكرها. فحين يموت الأشخاص المقربون منا خاصة الطيبين منهم نحك رؤوسنا لتحفيز ذاكرتنا لنتذكر مواقف جمعتنا بهم، لنتذكر الأحاديث التي تكلمنا بها معهم، نهرع إلى حواسيبنا لنبحث فيها عن صورة تجمعنا معا، نغضب من هواتفنا النقالة ونندم على الأبديت محا محادثاتنا معهم. لكن هل حقا كانوا يعنون لنا قبل ذلك؟ ولماذا نسعى كل هذا السعي إلى تذكرهم والتقرب منهم بعد وفاتهم في حين كنا نراهم يوميا في حياتهم وربما لم نسلم عليهم، أو ربما كانوا مجرد اسم إضافي في لائحة الأسماء في هواتفنا؟ حقيقة في كل مرة أرى أولئك الناس الذين يمضون أيامهم سعيا وراء المال والدنيا تلمع في ذهني علامة تعجب، وكأنهم أرادوا الدخول إلى الدنيا والخروج منها من دون أن يأخذوا معهم شيئا إلى تلك الحفرة، الجورة، القبر، أو حتى على الأقل من غير أن يتركوا بصمة جميلة في المحيط الذي يعيشون فيه. فعجبا لهؤلاء الناس. قال كتب أحد الأدباء اللاتينيين مرة أن الحياة الدنيا هي القطار وليست المحطة. سؤال الدنيا هي القطار وليست المحطة، على الرغم من صغر عبارته إلا أنها تحوي الكثير من المعاني. فلو تفكرنا حقيقة في حياتنا وحياة من سبقنا من آبائنا وأجدادنا نرى أن أحدا منا لم ولن يستقر في هذه الدنيا، فهي دار ممر وليست دار مستقر. إذن كل منا يختار ما سيعمله بين تلك اللفتين البيضاويتين، لفة لما يظهر الواحد من بطن أمه بلفوه بملفة بيضة، ولما يظهر من الدنيا كمان بلفوه بكفن أبيض. فإما أن يعمل خيرا وإما أن يكون مجرد رقم في إحصاءات
النمو السكاني، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. أجارنا الله وإياكم.

حبيبي منوصل نحن وياكم لنهاية رحلتنا لليوم إن شاء الله تعالى. نكون هيك ضيوف خفيف ظراف أضفنا إلى أجوائكم جوا حلوا حلوا وممتعا ومفيدا. أحبابي اليوم الجمعة فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعوا دعاء طيبا عسى تكون ساعة استجابة فيستجاب لكم بإذن الله تعالى. بدنا نودعكم على أمل اللقاء بكم إلى أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله عز وجل: قل

بعضهم لبعض ظهيرا. إخوة الإيمان، إن المعجزات التي حصلت لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في حال حياته قيل بين الألف والثلاثة آلاف، وأعظم المعجزات معجزة القرآن الكريم وحبل الله المتين الذي وصفه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد قال الشافعي

النجارا قال إن شئت قال فعملت له منبرا فلما كان يوم الجمعة قعد على المنبر الذي صنع له فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت فبكى الحسن وقال يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه أفليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه إني مشتاق إليك يا رسول الله إني مشتاق إليك يا حبيب الله إني مشتاق إليك يا عظيم الجاه أبكي وزاد أنيني شوقا إليك حبيب من لوعتي وحنيني القلب فيه لهيب.

الغرام طبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد حبيب الله الذي اضطجع يوما تحت شجرة فجاء إليه أعرابي مشرك يريد قتله، فقام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال: يا محمد، من يمنعك مني اليوم؟ فقال محمد النبي العربي بقلب ثابت: الله عز وجل. فجاء جبريل ودفع المشرك في صدره، فوقع السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام على رأسه فقال: من يمنعك مني؟ فقال: لا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يوم الخندق والصحابة الكرام يحفرون الخندق، فعرضت لهم صخرة كبيرة، فأخبروا بذلك محمدًا صلى الله عليه وسلم، فجاء عليه السلام فأخذ المعول فسمى الله ثلاثًا، ثم ضرب الصخرة فنزلت رملًا سائلًا. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه أتاه رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد وقد لفه في خرقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، من أنا؟ فأنطق الله تعالى الغلام فقال: أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله فيك. فكان هذا الغلام يسمى مبارك اليمامة. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى أصحابه وهم وراء ظهره، فعن أنس بن مالك قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ أقيمت الصلاة فقال: يا أيها الناس، إني أمامكم، فلا تسبقوني في الركوع ولا في السجود، ولا ترفعوا رؤوسكم، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. وها هو عليه الصلاة والسلام في يوم حنين يهزم الكفار بحصيات رماهم بها، كما روى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات

في وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. إخوة الإيمان، إن الذي يظهره الله تعالى على أيدي الأنبياء من الخوارق لا يعارض بالمثل، لأنه ليس سحرا، السحر يعارض بسحر مثله، أما المعجزة لا تعارض بالمثل. فالمعجزة أمر خارق للعادة، أي مخالف للعادة، يأتي على وفق دعوى من ادعوا النبوة، سالم من المعارضة بالمثل، صالح للتحدي. فمن لم يتعلم شيئا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مقصرا تقصيرا كبيرا. نسأل الله تعالى أن يرحمنا في الدنيا والآخرة، وأن يختم لنا بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 32 إلى الآية 89 من سورة يونس بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

参古。قل الله يهدي للحق أفمن

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: صلوا على من قد سرى ليلا على متن البراق بالأنبياء قد التقى أنعم فما أحلى اللقاء صلى بهم ثم ارتقى كل السماوات الطباق.
1: مستمعين الكرام، ذكر الله تعالى حياة للقلوب ونور للدروب والملجأ عند الخطوب والكروب، وهو ما سيكون موضوع محاضرة اليوم مع فضيلة الشيخ جيل صادق حفظه الله تعالى، فلنستمع متدبرين معتبرين.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، إمام الأتقياء العارفين، سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وبصائرنا محمد النبي العربي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن سائر الأولياء والصالحين. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الله تعالى في القرآن العظيم الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى، وأمرنا الله أن نشكره عليها باستعمالها فيما يرضيه تعالى، وأن لا نستعملها في الحرام. فالعبد الشاكر هو الذي لا يستعمل نعم الله في معصية الله، وشكر الله تعالى على نعمه سبب للزيادة في الإكرام. يقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن نعم الله على عباده نعمة اللسان، فالذكي العاقل يستعمله فيما يرضي الله تعالى، يستعمله في وجوه الخير التي منها ذكر الله تعالى. ومن ذكر الله تعالى كل كلام فيه تقديس لله تعالى وتعظيم لله وتنزيه لله عما لا يليق به. وتنزيه الله تعالى معناه نفي النقص عن الله كالشكل واللون والحجم والوزن والمكان والجهة. والذكر يا أحبابنا الكرام من أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الأعضاء وأيسرها، فإن الأعضاء تتعب مع الحركة، واللسان لا يتعب مهما أكثر الإنسان من تحريكه. فينبغي إذن أن يكثر الإنسان من تحريكه بذكر الله تعالى. فاشتغلوا يا أحبابنا بذكر الله تعالى وأكثروا منه رحمكم الله، ولا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن هذا من أسباب الغفلة وقساوة القلب. واعلموا رحمكم الله أن من شأن المؤمن أن يذكر ربه كثيرا، ومن شأن المنافق أنه لا يذكر الله إلا قليلا. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال الله تعالى في وصف المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذروا يا أحبابنا من الغفلة عن ذكر الله، فإن الغفلة عن ذكر الله كثيرة الضرر. روى الترمذي في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. فلذلك يا أحبابنا ينبغي لنا أن نواظب على ذكر الله تعالى بهمة ونشاط، فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرح بعد الغم والهم، وفيه تفريج الكربات وتيسير الأمور وتحقق الراحة والسعادة في الدنيا والآخرة. وما عولج كرب ولا أزيلت شدة بمثل ذكر الله. والله تبارك وتعالى رغبنا بالذكر، يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذكر الله تعالى فقال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فيا أحبابنا الكرام، لا تنشغلوا بالدنيا عن ذكر الله تعالى، وتفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، واجعلوا همكم في آخرتكم التي ستنتقلون إليها، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، واعملوا وادخروا من الباقيات الصالحات، واحذروا من التسويف فهو من أبواب الشيطان. واعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولقلوب المؤمنين قرار وطمأنينة وهناءة ولذة وسعادة حقيقية بذكر الله تعالى. قال ربنا تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والآن أذكر لكم شيئا من منافع الذكر وأسراره الكثيرة وفوائده العظيمة، ليزداد حرصكم وتعظم رغبتكم في المحافظة على ذكر الله. من منافع الذكر وأسراره الكثيرة وفوائده العظيمة أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن، ويزيل الهم والغم، ويثمر الطمأنينة والسكينة، ويجلب البسط والسرور، وينور الوجه، ويجلب الرزق، ويحيي القلب، ويمحو السيئات، وينفع صاحبه عند الشدائد، وهو سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة، ويشغل عن الغيبة والنميمة والفحش من القول، ويغني القلب، ويفرق على القلب ما اجتمع من الهموم والغموم والأحزان والحسرات، ويقرب من الطاعة، ويباعد عن المعصية، ويذيب قسوة القلب، ويسهل الصعاب، ويخفف المشاق، وييسر الأمور، ويجلب بركة الوقت. وللذكر أيضا تأثير قوي في حصول الأمن للخائف الذي اشتد خوفه. وذكر الله تعالى سبب للنصر على الأعداء، وسبب لقوة القلب. ولذكر الله أيضا لذة وحلاوة، من ذاقها صعب عليه تركها بعد ذلك. فلأجل كل ذلك نوصيكم بذكر الله تعالى في جميع الأوقات والأحوال، واجعلوا بيوتكم عامرة بالصلاة والطاعات والمبرات وذكر الله. فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الله أكبر. والآن يا أحبابنا أدلكم على خير عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه، أي يدعون له حتى يمسيه، أي يدعون له حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، يعني له أجر يشبه أجر الشهيد، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. الله أكبر. تفكروا يا أحبابنا بمعنى ما قاله الصادق الأمين، وابذلوا جهدكم في تطبيق ما جاء في هذا الحديث الشريف، تسعدوا وتنعموا وتنتفعوا بإذن الله تعالى. وأزيد على ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت له دواء من 99 داء، أيسرهم الهم. الله الله، هذه الكلمة تزيل الهم يا أحبابنا. يعني إذا إنسان مصاب بالهم فمن أفضل ما يشتغل به هذه الكلمة، وإن واظب وثبت عليها فلا بد أن يرى الفرج وينقلب عسره يسرا. الله تعالى جعل للحوقلة سرا كبيرا ونفعا عظيما، فزوال الهم من إحدى فوائدها، وهذه فائدة من عشرات الفوائد. وأما معناها، أي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فتوحيد، وهو أنه لا أحد يستطيع أن يفعل الخير والطاعة إلا بعون الله، وأنه لا يستطيع أحد أن يعتصم من الشر إلا بحفظ الله. فمهما كان الإنسان نشيطا في عمل الخير فإن هذا النشاط هو نعمة من الله، فليحمد الله على ذلك. من يسره الله تعالى للخير فليحمد الله ولا يأخذه العجب بنفسه، بل ينظر إلى أن الله تعالى هو الذي قدره أن يعمل هذه الحسنات، فلولا تقدير الله لما استطاع أن يفعل هذه الحسنات. فإن استحضر أن هذا الخير الذي يعمله هو بتقدير الله تعالى ابتعد عن الرياء وكان قريبا من حال المخلصين، لأن الذي يعمل عملا من الحسنات بنية خالصة لله تعالى ليس فيها رياء، فالقليل عند الله تعالى يجازيه بالكثير. العمل القليل الذي فيه إخلاص عند الله خير من الكثير الذي ليس فيه إخلاص. ومن الملاحظ يا أحبابنا أن الشعور هذه الأيام بالكسل والخمول من الظواهر التي أصبحت موجودة بكثرة في المجتمع، بحيث أصبح الشخص يشعر بتعب وقلة نشاط مستمرة تؤثر أحيانا على همته في أداء الواجبات، لا سيما في أداء الصلوات الخمس. وإليكم يا أحبابنا حديثا نبويا شريفا يبين لنا ما ينبغي فعله ليصبح أحدنا نشيطا طيب النفس غير كسلان. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، أي على آخره، إذا هو نام 3 عقد، فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فاحرصوا يا أحبابنا الكرام عند استيقاظكم من النوم على ذكر الله والوضوء والصلاة، وفقكم الله لما يحب ويرضى، وجعلكم من أهل الهمة والنشاط في طاعة الله تعالى. وورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها الاستغفار. القلوب يا أحبابنا يصيبها صدأ معنوي، وجلاء هذا الصدأ الإكثار من الاستغفار. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومعنى لزم الاستغفار أي استغفر كثيرا، يعني أقله كل يوم 300 مرة. ويكون الاستغفار بصيغة أستغفر الله أستغفر الله أو رب اغفر لي رب اغفر لي. فيا إخواني المهمومين، أذكركم بكثرة الاستغفار والاشتغال بذكر الله تعالى والتوكل على الله في أموركم كلها، فإن فعلتم فأبشروا إن شاء الله تعالى بفرج بعد هم ومخرج من كل ضيق ورزق حلال طيب واسع مبارك فيه. فلا تستسلموا يا أحبابنا للأزمات، ولا تجعلوا الدنيا فوق رؤوسكم، ولا تتركوا الكآبة تسيطر عليكم، ولا تستبقوا الأحداث، ولا تترقبوا زوال النعمة، بل ثقوا بالله تعالى، فإن الله تعالى لطيف بعباده. وأكثروا من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأحسنوا الظن بربكم، ولا تلتفتوا لوساوس الشيطان. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فاحذروا مكائد الشيطان وادفعوا كيده بالتوكل على الله وبذكره سبحانه، بالتسبيح بالتحميد بالتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء والصلاة في وقتها. ومما يدفع الله تعالى به شر الشيطان أيضا شهود مجالس الخير والعلم، والبعد عن مجالس اللهو الباطل والغفلة، فإن مجالس الباطل والغفلة يحضرها الشيطان ويوقع فيها العداوة والبغضاء والشقاء، وقد يتعدى الشر إلى العدوان على النفس والعياذ بالله تعالى، وإلى شرب الخمر وكبائر الآثام. والشيطان يا أحبابنا يدعو ابن آدم إلى الكفر، فإن استجاب له فقد هلك، وإن مات على الكفر فقد خسر الدنيا والآخرة وكان حطبا لجهنم والعياذ بالله تعالى. والآن كم وكم من الناس يسبون الله بسبب نزول البلاء وشدة الفقر أو المرض. هؤلاء ضحك عليهم الشيطان، زين لهم الشيطان أفعالهم، فإن ماتوا على ذلك خسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. وإن لم يستجب الإنسان للشيطان في الكفر، دعاه الشيطان إلى كبائر الذنوب كترك الصلاة، شرب الخمر، السرقة، الغصب، النهب، أو حتى الانتحار والعياذ بالله. ثم إن لم يستجب الإنسان للشيطان في الكبائر، لا يتركه الشيطان، إنما يدعوه الشيطان إلى الإصرار على الصغائر، فإن لم يقدر على ذلك دعاه إلى أن يشتغل بما فيه الغفلة عن الخير، وأن يشتغل بما لا يعنيه إلا من رحم الله. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واحذروا الشيطان وخطواته ومكائده. قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هكذا يا أحبابنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فحصنوا أنفسكم يا أحبابنا من مكائد الشيطان بتعلم علم الدين والعمل به مع الإخلاص لله، ولا تتكاسلوا في الاستماع إلى مجالس العلم الشريف أو الحضور فيها إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وفقكم الله تعالى لكل خير، وفرج الله همكم وأزال غمكم ويسر أمركم وكفاكم بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، ورزقكم من حيث لا تحتسبون. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء يا رب صابرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: وهكذا مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة الدينية المهمة لفضيلة الشيخ جيل صادق حفظه الله تعالى، وكانت عن فضل ذكر الله تعالى وأهميته في حياة المسلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. اعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أنه لا يجوز تحريف القرآن في القراءة ولا عذر للجاهل. الله تعالى امتدح قوما فقال فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله. فإذا كان الإنسان جاهلا كيف يعرف أنه يقرأه كما أنزله الله؟ لابد أن يتلقى القرآن عند إنسان قارئ ثقة، عارف بالقراءة ثقة، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وفي كلامه رضي الله عنه فوائد، منها منع تحريف القرآن لفظا ومعنا، وجواز التأويل لمقتضى عقلي أو نقلي على ما يوافق اللغة والشريعة، قاله الفخر الرازي وغيره. وهذه الآية وغيرها من الأدلة الشرعية تدل على أنه لا يجوز قراءة القرآن الكريم بطريقة مخلة كما يفعل كثير من الناس، لا يأتون بالسين صافية ولا بالصاد صافية ولا بالدال من مخرجها ولا بالضاد من مخرجها ولا بالجيم من مخرجها. لا يجوز قراءة القرآن الكريم بطريقة مخلة بما يجب مراعاته من التشكيل وحركات أواخر الكلمات وإخراج الحروف من مخارجها، فمن لم يراعي ذلك فقد خرج بالإثم بدلا من الأجر والثواب. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقل ما ليس لك به علم. وفي الجزرية في علم التجويد يقول ابن الجزري رحمه الله: من لم يصحح القرآن آثم. وهذا صريح من أحد أئمة هذا العلم في أن ترك تصحيح القراءة فيه إثم، فضلا عن أن يكون فيه أجر وثواب. وقد قال الحافظ المنذري في شرحه على مسلم قوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والتعتعة فيه لأن القراءة عليه شاقة وصعبة، يعني يحسن القراءة مع الصعوبة، ليس يحرف القراءة، إما لكونه في بداية التعلم والحفظ أو لاختلاف لغته عن اللغة العربية لكونه أعجميا مثلا. ولما كانت القراءة عليه شاقة فله أجران: أجر بالقراءة وأجر التعتعة في التلاوة والمشقة في القراءة. أو التعتعة بسبب ثقل اللسان خلقة وطبيعة. وقيل إن الذي يتتعتع هو الذي يتردد في التلاوة لضعف حفظه وإتقانه، لكن والله تعالى أعلم الأول هو الأصح والأقوى، لأن اللسان إذا قصر في الحفظ والمراجعة وحصل له تردد في التلاوة والقراءة فإن هذا لا يكون له فيه مزية أو فضل، لأنه أهمل المراجعة والحفظ. وكون الذي يتتعتع له أجران لا يدل على أنه أفضل درجة من الماهر، فقد يكون للماهر أجور أكثر منه، وذلك لمهارته. ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كم للماهر من الأجر، وإنما قال: هو مع السفرة الكرام البررة. وهي بشارة عظيمة بلا شك لكل من اعتنى بكتاب الله وحفظه وأتقنه وأكمل قراءته وأتمه، فإنه يكون مع ملائكة الرحمن السفرة الكرام البررة. انتهى من كلام المنذري رحمه الله. ويؤيد ما ذكرناه حديث مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. ولا شك أن الذي يقرأ القراءة
وفيها التحريف أن عمله رد أي مردود عليه، ولا يكفي أن يقول نيتي قراءة القرآن مع الغلط بالتنزيل، فإنه يكون موزورا غير مأجور، لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن أراد أن يقرأ القرآن للثواب والأجر فليقرأ على قارئ عارف ثقة، ثم بعد ذلك إن قرر له صحة قراءته يقرأ ما شاء من القرآن لله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره،

ذلك أيضا وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد، كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى شاء في الأزل وجود النجوم والكواكب والشمس والقمر، ولكنه لم يشأ في الأزل أن تبقى فلا تفنى، بل شاء لها الفناء بعد الوجود. وكذلك الإنسان يفنى، فهو يولد ثم يعيش ثم يموت، ثم في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يفنى البشر كلهم فيه ولا يبقى أحد على الأرض، يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور، أي البوق، فيفنى من كان في ذلك الوقت حيا على وجه الأرض من البشر والشياطين ممن لم يمت قبل ذلك. أما المسلمون فإنهم يموتون قبل ذلك 100 سنة. الله تعالى يبعث ريحا طيبة فتدخل في إبط كل مسلم فتقبض روحه، فلا يبقى منهم مسلم واحد. ثم يعيش الكفار 100 سنة كالبهائم، يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يقولون لا إله إلا الله، حتى يفاجئهم إسرافيل بنفخته. وإسرافيل مستعد، ومتى يأمره الله تعالى بالنفخ ينفخ بالبوق، فيزعج الكافرين الذين يكونون على وجه الأرض في ذلك الوقت، ويفنى الشياطين كلهم من هول ذلك الصوت. فهذا هو فناء البشر وفناء الجن، حتى إن إبليس يموت أيضا ذلك الوقت، أما قبل ذلك فلا يموت، ولكن أولاده الجن الكفار منهم والمسلمون يموتون مثلنا جماعة بعد جماعة. وعندما ينفخ في الصور تفنى الملائكة أيضا، حتى هذا الذي ينفخ يميته الله تعالى. وعزرائيل عليه السلام يتولى قبض أرواح الملائكة أيضا، ثم يكون آخر فرد من العالمين حياة.